0: أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلا أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا.
12: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
11: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
13: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
15: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
11: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
11: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
13: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
12: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
13: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حدها.
12: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
13: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
14: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
16: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
17: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
16: الدراسات الإسلامية،
17: الشريعة والقانون،
16: إدارة الأعمال،
17: المحاسبة،
16: الإدارة الصحية،
17: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
16: تقنية المعلومات IT،
17: نظم معلومات،
16: علوم الحاسوب.
17: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
16: 022-52-966 أو
17: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
16: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
18: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
19: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
20: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
21: انتشارك مضمون.
20: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
21: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، السعد صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد، ساعة كاملة حنقضيها معكم من أثير إذاعة عدنية FM. تحية لجميع مستمعينا أينما كانوا، وكذلك تحية لمتابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك متابعينا على البث المباشر. صباحكم جميل.

صباحكم هادئ كأفكاركم الجميلة، صباحكم خفيف مستمعينا الأعزاء. صباح جديد، وكل صباح جديد بيعني فرصة جديدة، فرصة نرتب فيها أفكارنا وأكيد نرتب فيها أولوياتنا. صباح الخير لكل من صح اليوم وعنده الكثير من المسؤوليات. إحنا بكل صباح دائما بندعي الله إنه يكون صباحنا مليء بالأشياء الجميلة ويومنا كذلك يكون مليء بالإنجازات. خذوا يومكم مستمعينا خطوة خطوة، لا تجعلوا الكثير من المهام تقنعكم بأنكم عاجزين عن تنفيذها. صباحكم رضا مستمعينا الأعزاء.

فأكيد صباح جميل لكل شخص عنده الكثير من الأحلام ويتمنى أنه يحققها. صباحكم إن شاء الله يكون اليوم لطيف وخفيف بإذن الله، يكون كمان هادئ، ما في بوش أي نوع من التوتر. صباحكم جميل مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، في كل مكان تستمعون إلى تردد إذاعة عدنية FM، وفي كل مكان تتابعونا على البث المباشر.

وفي هذا الصباح حابين إن إحنا نعطيكم عدد من النصائح مستمعينا. ممكن الكثير من الأشياء بتأثر علينا وبشكل كبير جدا, وممكن إنه نكون إحنا جاهلين لهذه الأشياء. اللي لازم نعرفه إنه القلق دائما بيحب الاحتمالات المفتوحة. لما إحنا بنكون قلقانين أو ما بنعرفش إيش اللي ممكن يحصل, بيبدأ العقل أحيانا بملأ الفراغ بأسوأ السيناريوهات. فكتابة ما نعرفه فعلا وما نخشى حدوثه من الممكن إنه يساعد على الفصل بين الواقع وبين التوقع.

قد نتذكر مستمعينا كلمة جارحة قيلت لنا طول اليوم، بينما ننسى عدة كلمات أو عدة جمل سمعناها. لذلك من الكويس، من الأشياء الكويسة، إن إحنا ما نسمحش لأي موقف سلبي واحد بأنه يحدد تقييمنا ليوم كامل.

الاستماع الجيد مستمعينا الأعزاء له أثر نفسي كبير عندما يشعر الإنسان أنه في شخص آخر يستمع إليه دون مقاطعة أو دون أنه ما يحكم عليه أحكام سريعة. ممكن أنه يشعر بأنه مفهوم ومقبول. أحيانا نحتاج إلى أشخاص يسمعونا قبل أن نحتاج إلى نصيحة.

آخر نصيحة مستمعينا الأعزاء، طلب المساعدة علامة وعي وليس ضعف. في كثير من الناس ممكن تواجه أو بيكون يعني عالق في مشكلة، ولكن عنده مشكلة في أنه بيشوف أنه طلبه للمساعدة هو يعتبر ضعف. ولكن إحنا هنا بنقول لكم أنه طلبكم للمساعدة هو وعي وليس ضعف. فحاولوا أنكم تبحثوا عن أشخاص موثوقين أو مختصين، ممكن أنه تطلبوا منهم المساعدة أيا كانت المساعدة، كانت نفسية، المساعدة كانت محتاجين لها في أي شيء. فلا تترددوا في طلب المساعدة من أشخاص تثقون فيهم أو أشخاص مختصين.

أكيد مستمعينا الأعزاء، إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد. تحية أكيد لكل من انضم إلينا الآن في هذا الصباح، وأكيد تحية لكل متابعينا ولكل مستمعينا أينما كانوا.

خلونا مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى أولى فقراتنا كما عودناكم وهي توقعات حالة الطقس، وخلونا نتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

مستمعينا الأعزاء، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية: أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة تعز، إب، ريما، وحجة والمحويت، متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات الضالع ولحج والمهرة، وتتكون أو يتكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية. أما في المناطق الساحلية فالطقس المتوقع لهذا اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهلي تهامة وكذلك الساحل الغربي، متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها. أما في المناطق الصحراوية فالأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا، وقد تهطل أمطار متفرقة على صحاري محافظة المهرة ومحافظة حضرموت. أما الرياح في المناطق الصحراوية فهي معتدلة، تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كمان بيحذر من العواصف الرعدية وينصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة، إضافة إلى أنه بيحذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب

وننتقل وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الخاصة بعدد من المعلومات وعدد من الأخبار الخفيفة اللي إحنا بنحاول إن إحنا نقولها لكم، ومنها نستفيد كثير من المعلومات خصوصا في الدراسات الصحية والعلمية. خلونا نبدأ بأول خبر مستمعينا الأعزاء، أو أول معلومة لهذا اليوم، إنه في كثير من الاستخدامات المنزلية التي ممكن أن نستفيد منها لقشور البطاط. تحتوي قشور البطاط مستمعينا الأعزاء على النشا والأحماض الطبيعية، وتتحول قشور البطاطس من مجرد نفايات مطبخية إلى منظف منزلي متعدد الاستخدامات وصديق للبيئة، فهي فعالة بشكل خاص في تلميع أدوات المائدة المعدنية مثل السكاكين عن طريق الفرك المباشر، بينما يمكن إعادة البريق للفضيات عبر نقعها في ماء سلق القشور. علاوة على ذلك، تعمل هذه القشور كعامل طبيعي لإزالة الترسبات والصدى عن أواني الطبخ والمقالي باهتة اللون، ولا تقتصر فائدتها على المعادن، بل تمتد لتشمل تلميع المرايا والزجاج لإزالة الخطوط والأوساخ، وتنظيف البقع المستعصية عن البلاستيك باستخدام مغلي القشور مع الليمون والملح. يعني معلومات قد نجهلها، أنا ما كنت بعرف الأشياء المهمة اللي ممكن تقوم فيها قشر البطاط، ولكن نجرب التجربة كمان، مش صعبة، نجرب ونشوف هل فعلا بتأدي هذا الغرض من أو لها هذه الفوائد، فوائد جدا جدا مفيدة. وننتقل إلى دراسة بريطانية أشارت إلى أنه في ارتباط بين الإفراط في تناول السكريات والحلويات للأطفال خلال أول عامين من حياتهم، وبين زيادة احتمالية الإصابة بالقلق خصوصا خلال سنوات البلوغ والمراهقة. وبيشوف الباحثون مستمعينا أن السنوات الأولى من العمر تعد مرحلة مهمة لنمو الدماغ وتطوره، لذلك قد يكون للنظام الغذائي في هذه الفترة تأثير يمتد إلى مراحل لاحقة في الحياة. وتشير الدراسات أن الأطفال اللي تعرضوا لكميات أقل من السكر في بداية حياتهم سجلوا مخاطر أقل لبعض المشكلات الصحية والنفسية مقارنة بمن تناول كميات أكبر. ودائما أنا بحاول إنه إحنا نتعرف أكثر على أشياء كثيرة مهمة بحياة أطفالنا، لأنه في كثير من الأمهات قد تجهل الكثير من الأشياء اللي بيكون لها ارتباط وثيق وارتباط كلي بصحة الأبناء. وعلشان كمان صحة الأبناء بالذات الصحة النفسية اللي إحنا دائما إحنا بنركز عليها، فإن مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية البسيطة والمناسبة لأعمارهم ممكن أن تكون فرصة لتطوير مجموعة من المهارات المهمة لديهم. وأشارت الدراسات إن عندما يشارك الطفل ترتيب غرفته أو حتى يساعد أمه في تجهيز مثلا مائدة الطعام أو تنظيم وترتيب ألعابه والمساعدة في تنظيف بعض الأشياء، يبدأ تدريجيا بأنه يفهم معنى المسؤولية والاعتماد على النفس، وهذا الشيء بيأثر بشكل إيجابي على شخصية الطفل. كم
كما تمنح هذه المهام الطفل فرصة للتخطيط، اتخاذ قرارات بسيطة، وكمان بتخليه يعرف يتعامل مع المشكلات اليومية، وهذا يدعم مهاراته في حل المشكلات، يدعمه في التنظيم، يدعمه في الاستقلالية. ولكن المهم أنه تكون الأعمال هذه اللي حيشارك فيها الطفل تكون مناسبة لعمر الطفل وقدراته، وتقدم بأنها مشاركة طبيعية في حياة الأسرة وليست كعقوبة أو عبء ثقيل. أعتقد يعني إحنا بنلاحظ هذا الشيء، إحنا إذا شفنا أو عملنا مقارنة بين أشخاص كانوا يعني مساعدين لأمهاتهم في أعمال المنزل، وما بين أشخاص كان كل شيء يوصلهم لمكانهم، حنشوف إنه في تغيير كبير في الشخصيات. في أشخاص بنشوفهم معتمدين على أنفسهم، يعني مهما حصل، مهما غاب أحد عن البيت، تلاقي إنه بيقوم بالشيء الذي يحتاجه بدون أي مشاكل. بينما الأشخاص الذي تربوا على الاتكالية، الذي تربوا على أنه كل شيء يصل إليهم، بنلاقي أنهم بيلاقوا مشاكل كبيرة جدا في الاعتماد على النفس. إذن مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد، وحابة بس يعني قبل ما نطلع على الفاصل الإعلاني إني أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. هو من المواضيع المهمة التي لطالما تحدثنا عن هذه المواضيع، ولكن ما زلنا وسنستمر أكيد في الحديث عن هذا الموضوع. وفي جهود أكيد إحنا بنشوفها، جهود كبيرة بنشوفها على أرض الواقع لمكافحة المخدرات المنتشرة، ومعا إحنا حابين نكون يد واحدة لمكافحة المخدرات، لنحمي شبابنا ونحمي أبنائنا. والموضوع هذا إحنا بنتكلم عنه لأنه مهم جدا، وقد تؤثر مش بس على الفرد واحد في المجتمع، لا، وإنما يؤثر على فئات المجتمع بشكل عام. المخدرات ما بتأثرش على الشخص من الناحية الجسدية وبس، بل كمان تأثر في السلوكيات، تأثر في الحالة النفسية، تؤثر في العلاقات الاجتماعية، وتؤثر كمان في الدراسة والعمل. وحابين نركز اليوم أكثر على مرحلة المراهقة والشباب اللي تكون فيها المرحلة يعني يحتاج الشباب إلى أنه يكون في دعم مستمر، ويحتاج إلى أنه في حال وقعوا في مشكلة أو في حال وقعوا في ضحية لهذه المخدرات يحتاجوا إلى التدخل المبكر لحمايتهم. خلونا نطلع على فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نواصل مستمعينا الأعزاء حديثنا عن هذا الموضوع.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي. نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة. وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان. وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
4: بالقرب منك.
3: ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا. واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا اليوم بنتكلم عن المخدرات، وحنتكلم عن آثار هذه الآفة المنتشرة في مجتمعنا، والتي منتشرة للأسف بين شبابنا، وحنركز أكثر على المراهقين من الشباب. وزي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء إن الموضوع هو ما بيتعلقش بالفرد فقط، وإنما القضية هذه تخص أفراد المجتمع بشكل عام. فعندما يقع الشباب في الإدمان، أو عندما يدمن الشباب المواد المخدرة، من الممكن أن تتأثر الأسرة، ممكن تتأثر الدراسة، يتأثر العمل كذلك، يعني تتحول أو يتحول الموضوع إلى مشكلة اجتماعية. ومن هنا يأتي السؤال: هل إحنا قادرين على حماية أبنائنا؟ هل ممكن نعرف العلامات التي ممكن تشير إلى وجود مشكلة؟ حابين كمان أنتم مستمعين الأعزاء تشاركونا آراءكم حول هذا الموضوع. برأيكم إيش الأشياء اللي إحنا لازم ننتبه لها مستمعين الكرام، علشان إحنا نحد من انتشار مثل هذه المشكلة وهذه الآفة؟ وما هي نصائحكم اللي أنتم بتقدموها كآباء كأمهات لكل أم ولكل أب لإحتواء أبنائهم، ولكيفية كذلك التعامل مع الأبناء، خصوصا إذا تم معرفة أنه الولد يتعاطى أو الفتاة تتعاطى مواد مخدرة؟ الموضوع هو مش سهل، لأنه أصبح الأشياء هذه منتشرة بشكل كبير جدا بين شبابنا وبين بناتنا، وتعددت المواد المخدرة، لم تصبح يعني شيء معين، لا، المواد المخدرة تعددت أنواعها وحنتحدث عليها. بس خلونا نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، صباح الخير. ألو ألو
1: ألو
0: أيوة، صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معك عبد الرحيم.
0: من؟
1: أيوة
0: أيوة، من معنا؟
1: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن، من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ ألو عبد الرحمن.

إذن ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء، وعندما تحدثنا عن إنه إحنا اليوم بنتكلمش عن مادة واحدة، ففي مواد مخدرة مختلفة بدأت تنتشر بين أوساط شبابنا، في البعض منها بيأتي على صورة حبوب أو أقراص أو مواد أخرى قد تختلف تأثيراتها وخطورتها، ولكن العامل المشترك بينها إنها تؤثر على الجهاز العصبي، تؤثر على الدماغ، تؤثر على السلوك. والنقطة هنا لازم إحنا نركز عليها بشكل كبير جدا. وكذلك مستمعينا الأعزاء، حابين إن إحنا نتحدث عن الأسباب والعوامل التي من الممكن إنها تساهم في انتشار هذه المشكلة بين أوساط الشباب، وللأسف منتشرة بشكل كبير جدا بين فئة الشباب المراهقين.

0: ممكن نطرح أو يطرح الكثير من الأشخاص السؤال إنه لماذا قد يبدأ بعض الشباب في الدخول في هذا العالم. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا نجمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله، أخباركم؟
0: الحمد لله نجمة، كيفك وكيف أبيان؟
1: الله، أبيان مثل ما قلت الآن، مثل ما شرحتي بالموضوع، صراحة أبيان أصبحت يعني مشهورة بهذا الشيء صراحة.
0: يعني منتشر المخدرات،
1: منتشرة يعني، وكمان من أهم أبنائها حاليا.
0: طيب
1: يعني
0: نجمة،
1: يا أختي مشكلة الأمر يخص يعني أبنائنا، يخص أخواننا، يخص، لأنه اعتمادك على نصيحة الطفل، يعني شوف يعني ابنك يمشي مع من؟ ابنك يمشي مع رفقة صالحة أو رفقة يعني صالحة أو كذا؟ لا، يعني بعض الأهل ما يعني مسيبش عن الولد مع من يمشي. طيب أفرض الآن أنت دحن ومتذكر أن ابنك يمشي يعني مع شباب هداهم هم للأبيض، يمشي يعني مع شباب للأسف
0: مشكلة كبيرة. نحن نشوف
1: واحد يعني يخرج عن طريق الشيء الذي ما هو ما يشتي أصلا.
0: طيب برأيك يا نجمة إيش الأسباب اللي خلت هذا الشيء؟
1: حصل يعني هذا الشيء اللي قلنا أصبح الآن الكمية كثيرة، كل ساعة كل وقت خرج لنا شيء جديد.
0: صحيح وأسماء جديدة وأنواع حبوب مختلفة.
1: ما توصفش والله، كل ساعة يطلعون شيء جديد.
0: والمشكلة إنها سهلة التناول، يعني بتوصل لهم بسهولة وبيقدروا يوصلوا لها بسهولة.
1: المشكلة يا أختي عليا الموردين من حفينا بالمكان اللي إحنا عايشين فيه. لكن للأسف يعني الآن قبل شوفي إحنا كنا صحنا أول من تقف في بلادنا ونخرج تمام، ما فيش تفتيش في النقاط. الآن لما انتشر هذا الشيء إحنا والآن مروحين من محافظة لحج ساعة 8 بالليل، للأسف كنا بنتسك في النقاط، يحسب إحنا مشتبهين. قلنا لهم إحنا جاي من عرس ومعانا شنط ومعانا أكسامان وكذا، أنا قال أنتم فين جايين؟ قال إحنا جايين من لحق رحلة للمكان فلان، المكان إحنا جالسين فيه. إيش قال الرجال صاحب النقطة؟ قال يا أخوان للأسف هذا الشيء انتشر فظيع، فأنصحكم انتبهوا على أنفسكم. انتبهوا على أنفسنا من إيش؟ الأساس اللي هم يعني أصحاب المنطقة هم مفسدين ومخربين. كل مساعة إحنا مساعة لغة واحد يقتل صاحبه، مسبة إيش؟ مسبة هذا الخراب.
0: أكيد أكيد أكيد.

0: عملت تفتيش.
1: احنا بنتحدث اكيد عن الجهود اللي بيقوموا فيها الجهات المختصة.
0: صراحه افضل بحطوا على الناس بقولك شيء لانهم يعملوها من تحت سيمان يعني جهود تكون المضوءات من تحتها تمام تكون في القاعه الارضيه يعملون فوق سيمان اي شيء يعني ادويه بصل سبار ملغى اي حتى والله ما سمعنا اخبار ان حتى في الحبحه
1: اوف
0: طيب هذا الشيء ليش أصحاب النقاط ما يقوموش عملية تفتيش يشوفوا أي واحد واقف مكان يقول ها خلاص مشي مشي لا أنت قولك عسكري خدمة وطن تقوم بتفتيش تقوم يعني بعمل هذا الشيء لا تسمح لأي داخل يدخل أو يخرج
1: أكيد الموضوع خطير
0: لا قصة بسمة ضراير من أصحاب القواطر وغير ذلك لا هم من المحامين والغذائية أو محامين يعني أشياء يعني
1: أكيد أكيد وإحنا بنركز على الفئة من هؤلاء الشباب نجمة أنا بس
0: أتمنى أن توصل لجميع السلطة المحلية كمان لجميع جميع الحسكر في الطرقات يقوم يعني بتفتيش كامل
1: أنا بشكرك نجمة شكرا لمشاركتك شكرا لك عزيزتي في أمان الله فعلا الموضوع هو من المواضيع الخطيرة بالذات عندما ترتبط بفئة من هؤلاء فئة المجتمع الفئة التي تعتبر فئة المراهقين والشباب أطفال بعمر صغيرة شباب بعمر صغيرة راحوا ضحية للإدمان نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا صباح الورد
2: صباح الورد
1: الحمد لله أهلا وسهلا خالة محمد
2: أيوة.
1: كيف حالك خالة محمد؟
2: الحمد لله.
1: سلامات مريضة؟
2: مريضة.
1: سلامتك ألف سلامة ما تشوف الشر. إذن سلامتك خالة أم أحمد ويرد تعاودي فينا الاتصال نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: حياكم الله كيف حالكم؟
1: الحمد لله أهلا وسهلا.
3: أنا عبد الرحمن من دمار.
1: أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن.
3: أنا أشارك في هذا البرنامج برنامج دائم
1: اتفضل نسمعك سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
3: لا موضوع حلقة
1: احنا بنتكلم اليوم عن المخدرات ومكافحة المخدرات
3: يعني المخدرات خطيرة أخطر حاجة في اليمن هي المخدرات
1: وخصوصا انها منتشرة بفئة الشباب والمراهقين
3: أكيد أكيد أكيد أكيد لكن واجب على المسلمين كلهم يكافحوا هذا الحال الشائع في اليمن
1: بإذن الله برأيك يا عبد الرحمن إيش الأسباب اللي ساهمت في انتشار المخدرات بين أوساط شبابنا
3: يعني هذه مشكلة كبيرة عندنا المخدرات منتشرة في الشباب وبعد بدنا عندنا يستخدم المخدرات يجنوا يقتلوا يدمروا
1: صحيح صحيح عبد الرحمن أنا بشكرك شكرا لمشاركتك شكرا لك تحياتنا لك يا عبد الرحمن
3: كيف البرنامج برنامج بعد الظهر
1: كيف
3: تلاقي برنامج بعد الظهر
1: أيوة الساعة واحدة إن شاء الله برنامج استراحة الظهيرة
3: الساعة واحدة
1: أيوة
3: يلا الله
1: شكرا لك الله يسعدك يا عبد الرحمن في أمان الله اتصال آخر ألو مرحبا
4: ألو
1: يا صباح الورد
4: صباح الخيرات
1: أهلا وسهلا
5: أهلا وسهلا
4: يا سهلين وسهلين
1: ومرحبتين كيف الحال
4: ومرحبتين ومرحبتين
1: حياك
4: تحياتي لك تحياتي للطاقم بتلكم صحاب المصاري
1: تحياتنا لك
4: والمشتركين كمان حبايبنا
1: تفضل نسمعك
4: شوفي يا ست الكل مخدرات بشكل يعني بكل أنواعها لما يجوا يمسكوها في الأسواق يعني كان المفروض
1: يا ريت ترجع تتواصل فينا صديقنا أحمد وتحكي لنا عن الموضوع ورأيك بالموضوع وأكيد إحنا ما زلنا أكيد مستمرين في هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء حنتحدث عن الأسباب أو ليش كثير من الشباب ممكن يلجأ إلى هذه المواد المخدرة في بعض الأحيان زي ما تحدثت نجمة الأصدقاء السيئين بيكونوا سبب كبير جدا لانتشار الآفة هذه واستخدام المواد المخدرة من باب مثلا الفضول والرغبة في التجربة أو محاولة الهروب من المشكلات أو الضغوط النفسية. نستقبل اتصال. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: تفضل نسمعك.
2: شفتي كيف؟ إذا كيف وجدت هذه في الأسواق؟ عبر فين دخلت؟ المفروض يكون في تحقيق، مش يمسكوك بالسوق وخلاص.
1: صحيح.
2: يمسكوك من فين دخلت؟ من فين مصدرها؟ على الأقل الجهات الأمنية بتتابع وبتراقب. جايز يكون في منافذ يعني غير مرئية، يكون في في في حركات يسووها، يعني المتابعة من الكل.
1: صحيح.
2: كما إنه للشباب توعية، لازم يكون في هناك توعية للشباب بشكل عام بحكم الفراغ الكبير الآن وبحكم التقنية الموجودة بحكم مش عارف إيش التواصل، أصبحت متفشية فينا هذه العادات، هذه الأشياء السيئة، لهذا يجب توعية ومكافحة الشعب كله، الجهات الأمنية مع الشعب مع كله، إذا كان يحدوا من هذه العملية.
1: صحيح.
2: ما لم على الدنيا السلام.
1: أكيد. وكمان إنه الوعي المجتمعي في حال إن أنا شفت في سلوك لشباب متغير أو كذا، كمان عملية التبليغ هذا الشيء حيفيدهم أكثر مما يضرهم. يعني في البعض ممكن إنه يقول أنا ما ليش دخل، لا بس انتشار هذا الشيء ممكن ينتشر على الجميع.
2: ليش يقول هكذا؟ أنت تقول هكذا بكرة بعده واحد لا سمح الله من شرطة في هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: في شباب مثلا يتجمعوا في مكان شبهة، ليش يتجمعوا؟ ليش الضحك والمزاح الزايد هذا؟ في شيء لازم يبحثوا عن هذا الموضوع.
1: أكيد.
2: من باب الاحتياط والأمان.
1: أكيد.
2: لازم واحد متغير سلوكياته، لازم تأكد منه كيف حالته هذا، إيش السبب؟
1: صحيح.
2: سافق حالة شرب شيء.
1: صحيح.
2: وبعض الأحيان يسووا له أصحابه دبة المي، ولا كانوا مجموعة مخزنين سووا له في الدبة على بال ما راح الحمام الله يكرمكم، أجا وقد الدبة داخل الحبة وصفق له ولا هو داري ولا قد الصفر.
1: هذه هي المشكلة، وكمان المشكلة الأكبر هي سهولة الوصول إلى المواد المخدرة وكذلك.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لمشاركتك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، كمان احنا حابين كمان ننوه الى انه في دور كبير جدا للأسرة، فضعف الرقابة الأسرية أو غياب الحوار، عدم الاهتمام بالأبناء خصوصا في هذه المرحلة من الممكن أنه يأثروا بشكل كبير جدا. كذلك إحنا بنشوف أنه الشباب أصبحوا يتأثروا في المحيط الخاص بهم، وزي ما تحدثنا وجود المشكلات النفسية والاجتماعية دون مساعدة ممكن تكون من الأشياء اللي بتخلي الوصول إلى هذا الشخص أو دخول الشخص إلى هذا المستنقع، مستنقع المخدرات والإدمان، يكون بشكل سهل جدا.

في علامات مستمعينا الأعزاء ممكن من يعني المهم إن إحنا كآباء كأمهات إن إحنا نركز عليها. هذه الأشياء ممكن إنه من خلال هذه العلامات التي تظهر نعرف إيش الأشياء اللي بتحدث مع أبنائنا، خصوصا عندما يكون في اضطرابات في الجهاز العصبي، يكون في ضعف في التركيز، في ضعف في الذاكرة، ممكن هذه قد تظهر الأعراض. في أعراض تكون في تظهر في السلوك وفي المزاج، من الممكن انه تستطيع من خلالها ان تعرف انه ابنك بيتعاطى مواد مخدرة او لا. هذه الاشياء زي ما تحدثنا من المهم على كل اب وكل ام انهم ينتبهوا لها. انتبهوا كذلك للساعات الطويلة التي يقضيها ابنائكم خارج المنزل، فين يروحوا ومع من يجلسوا وماذا يفعلوا. يعني هذه من الأشياء المهمة واللي يجب أن يركز عليها كل أب وكل أم.

0: خلينا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: عزيزة.
0: أيوة معاكي خالة أم أحمد، كيف حالك؟ الحمد لله.
1: تحياتي لك وللطاقم جميعا.
0: تحياتنا لك يا أم أحمد.
1: الموضوع اليوم على إيش؟
0: إحنا بنتكلم عن المخدرات وانتشار المخدرات بين أوساط الشباب.
1: المخدرات؟
0: المواد المخدرة. أيوة
1: هذا المثل يقول الولد الصالح يماشي الولد اللي ماشي الشباب الفاسدين.
0: يعني أنت
1: والذي يكون مهمل من يعني كما ما تقولي دائما حياته بالشوارع. ألو.
0: أيوة معك يا خالة أم أحمد.
1: أقول لك الإدمان هذا حق المخدرات من فراغ، وبعضهم يا بنتي الجالسين 24 ساعة بالشوارع مع دون العيال، ما فيش تفكير، ما فيش ذهن وتعليم، لكن عندهم تعليم وثقافة ما بنسويش هذا يا بنتي.
0: صحيح.
1: وبعدين العمل على الإهمال من الأسرة.
0: صحيح. غياب الأسرة
1: الإهمال.
0: صحيح.
1: ولا تتفاقدي ولدك أول يوم، شوف يوم تغير، تتابعيه هكذا يا بنتي.
0: أكيد أكيد يا أم أحمد.
1: في بعضهم مهملين من العائلة حقهم.
0: صحيح.
1: وكثرت يا بنتي الشلل.
0: صحيح، هذه كمان مشكلة كبيرة جدا،
1: الشلل وما فيش تفكير. يعني كان يفكر مثلا جالس يروح يفكر بعلم بحاجة بين السيئة كل شيء.
0: أكيد الفراغ الموجود،
1: الفراغ الكثير.
0: صحيح.
1: والإهمال.
0: صحيح
1: الإهمال. وبعدين يا بنتي كثرت
0: للأسف.
1: والله العظيم إنه نفوق عيالنا نسوقهم سواقة ولا نخليهم يجسون.
0: أكيد. شكرا لك خالة.
1: إزيك أحسن.
0: أكيد شكرا لك خالة.
1: تابعة العمل على الوالد على الوالدة تابعة. أنا والله العظيم نفسي أروح أتابع ابني رغم أني حرمة. أنا بعده من مكان لمكان.
0: أكيد هذا
1: والله
0: دور
1: العظيم يا علي.
0: صحيح هذا دور مهم جدا.
1: ورب الكعبة الحمد لله والشكر طلعت رجال. أنا حرمة، التربية حرمة، ابني أبو مات وصغير.
0: يلا الله يحفظك يا خالة أم أحمد. الله يسعدك. الله يحفظك. شكرا لمشاركتك، وفعلا ركزت على شيء مهم جدا الخالة أم أحمد، وهو دور الأسرة مهم جدا. مكافحة المخدرات مش مسؤولية جهة واحدة، والجهود اللي بتقام من الجهات المختصة في التوعية بأضرار وأثر المخدرات جهود جبارة وبيشكروا عليها، ولكن في جهود لازم تكون من الأسرة، من المدرسة، من الجامعة، من المؤسسات الصحية. والأسرة تظل دائما هي خط الدفاع الأول. راقبوا أبناءكم، اسألوهم، وجهوا أبناءكم، تعاملوا معهم بطريقة وبأسلوب. يعني
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02252966. أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الخامسة.
3: أنا خايفة، أنا خايفة ليكون مات.
4: بنسو ما تخافيش، أنا ما شفتش أمن في العمارة. أنا مش قادر، تعال ريح شوية. وبعدين وبعدين ده ده ده ده دفعنا النفس فرح.
3: الحق ده أم زي العفريت اهو. يلا يلا يلا يا عم اسماعيل، يلا, يلا, يلا ده جاي علينا زي المجنون.
4: يلا يلا اجي. بقولك ايه، بقولك ايه، تعالي من الشارع ده نرجع نتحمى بزعمة الناس في نريبانا. يلا يلا بسرعة يا فرحة، هو قريب من هنا. يلا.
3: ايوه انا شايفاه اهو.
5: اقسم بالله ما عاسبكم، انا حته بنت زي دي تعلم عليا.
3: يا نهار اسود،
4: بسرعة اجري اجري. ده بنركب عربيته.
3: يا نهار اسود يا نهار اسود.
6: يا ساتر يا رب، ايه المجنون ده؟ ده خبط الراجل وست وجري.
7: ده طير الراجل يجي 10 متر. حد خد رقم العربيه؟
6: هو انا لحقت، بقولك كان بيجري زي المجنون والشارع ضلمة كحل زي ما انت شايف.
7: لا حول ولا قوه الا بالله، حد يتصل بالاسعاف بسرعه، يا جدعان الراجل بيفرفر.
8: ايه ده؟ هو في ايه بره؟ البوليس ماله هاج مره واحده ليه كده؟
9: تلاقيهم مسكوا حرامي ولا حاجه.
8: حرامي ايه؟ لا لا لا، كل ده عشان حرامي؟ الموضوع شكله اكبر من كده.
10: يا ساتر يا رب، المنظر بشع، اللهم احفظنا.
9: ايه ده، ده منظر ايه يا ربع؟ كفلة الشارع،
10: راجل وست عملوا حادثه ومرمين على الاسفلت وسايحين في دمهم.
8: فين؟
10: في الشارع، في الشارع الضلمه اللي ورانا ده. بيقول واحد ابن حرام داسهم بالعربيه وجري.
8: شفت؟ مش بقول لك الموضوع كبير؟ انا عايزك اروح اشوف الحكايه.
9: ما تقعد يا استاذ صالح، وانت غاوي وجع دماغ ليه؟
8: مش عارف، يمكن عشان صحفي مثلا. سلام.
11: انت يا ابني ابعد الناس دي واعمل لي كردون حوالين المصابين. فين بتوع الاسعاف؟
12: ايوه حضرة الضابط.
11: حالتهم ايه؟
12: للاسف الراجل اتوفى بس البنت عايشه.
11: معاهم اثبات شخصيه؟
12: يا باشا المتوفى اسمه اسماعيل عبد الدايم السيد، السن 65 سنه، المهنه ريجيسير، والبنت مجهوله الهويه.
11: يا عسكري دور كده في محيط الحادثه، يمكن تلاقي بطاقتها اتنطرت كده ولا كده.
8: حد شاف اللي حصل؟
12: انا شفت عربيه جت زي الصاروخ شات راجل وست دول ونطتهم يجي 10 متر.
8: يا ساتر يا رب، هو ده شارع تمشي فيه بسرعه؟ اكيد كان سكران ولا مسطول. حصل لهم ايه؟
12: بيقولوا الراجل مات والست عايشه بس مغمى عليها.
8: تلاقي راجل ومراته يعني ماشيين في امان الله.
12: لا مش مراته، البنت شكلها صغير شابه كده، ممكن بنته. الراجل هو اللي شكله كبير في السن وباين عليه غلبان يا ولداه. بيقولوا كان شغال ريجيسير بتاع كومبارسات يعني.
8: انت بتقول ايه؟
13: ممنوع تعدي الكوردون يا استاذ.
8: انا صحفي.
13: يا باشا ورني كارنيك لو سمحت.
8: بقول لك صحفي، اوعى.
13: يا استاذ يا استاذ ما ينفعش كده.
8: عم اسماعيل، مين اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ انت كنت لسه معايا. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون.
11: تعرفه؟
8: طبعا اعرفه، ده صاحبي وبلدياتي وكل الناس دي تعرفه. اسماعيل عبد الدايم ده اقدم ريجيسير في مصر، كان راجل محترم وطيب، طول عمره غلبان في حاله، ده عنده 4 بنات. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض.
11: الله يرحمه. تعرف البنت اللي معاه؟
8: ما عرفهاش كويس، انا لسه متعرف عليها من ساعه، بس كانت قاعده مع عم اسماعيل في كافيه نيرفانا.
11: انت كده هتيجي معانا ناخد اقوالك، لانك تقريبا اخر واحد شاف المجني عليه. انت صحفي مظبوط يا استاذ؟
8: صالح محمود، صحفي في جريده الكلمه. المهم يا فندم، حد خد رقم العربيه؟ بتدوروا عليها دلوقتي؟ بلغتوا كمان اللي في مداخل ومخارج زايد.
11: جرايه يا استاذ صالح، انت هتعلمنا شغلنا؟
8: يبقى ما حصلش حاجه، وزمان الجاني دلوقتي خرج من زايد ووصل اسكندريه كمان.
11: هو ما حصلش حاجه فعلا، لاننا ما عندناش اي بيانات عن العربيه، لا رقمها ولا نوعها ولا حتى لونها. اتفضل معايا لو سمحت.
8: الله يرحمك يا عم اسماعيل، الله يرحمه.

0: اهدى يا حبيبي، اهدى، ما تعملش في نفسك كده. يا سعد، سعد.
1: ايوه هاني.
0: يا سعد، سعد.
1: ايوه جاي لك. ها،
0: هات كوبايه ليمون لهيثم بيه بسرعه بسرعه.
1: تمام يا هاني.
0: استنى وخد عربيه هيثم بيه الكبيره، اغسلها كويس ودخلها الجراج، يلا بسرعه، انت لسه واقف.
1: خلاص خلاص، تمام يا هاني، حاضر.
0: طيطش يا اوسه بس يا بابا، دي حادثه وبتحصل كل يوم، لا انت اول ولا اخر واحد يخبط حد بعربيته.
2: ده خبط
0: يا بقى يا منصور، انت بتحقق معاه؟
2: ممكن تسكتي وتسيبيني اعرف كل حاجه عشان اقدر اتصرف ولا اسيبه يتسجن؟
0: ابن منصور الرفاعي يتسجن وانت عايش؟ الله الله.
2: اسمع يا ابني، انت هتروح فيلا اسامه الصاوي دلوقتي، انت كنت سهران عند اسامه من اول الليل، مفهوم؟
3: مفهوم يا بابي.
2: وانت يا سهير، نبيه على كل اللي في الفيلا، لو حد جه سأل عن هيثم هو عند أسامة من بدري، وأنا هكلم أسامة دلوقتي فهمه كل حاجة. يلا مش حالا.
3: حاضر.
2: طبعا هتاخد العربية المرسيدس.
3: ماشي ماشي.
0: أنا خايفة على نفسية الولد.
2: نفسية إيه وزفت إيه؟ ياريته يتحبس بقى عشان يتربى. ألو. أيوة يوسف، أنت صاحي؟ طيب تمام تمام، عايزك تروح حالا شارع الزهور اللي في الحي الثامن، في حادثة حصلت من شوية، عايزك تعرف كل حاجة عنها على طول.
4: أنا كل اللي عارفه عن فرح دي إن هي من المنصورة، كانت جاية تصور إعلان النهاردة بس اتلغى تقريبا ومصورتش.
5: وإسماعيل عبد الدائم هو الريجيسير اللي جايبها؟
4: مظبوط.
5: وليه ما رجعتش المنصورة تاني طالما الشغل اتلغى؟ ولا ليها سكن هنا؟
4: لا ملهاش ولا ليها حد هنا، هي كانت عايزة ترجع المنصورة فعلا بس ما عرفتش بقى عشان الوقت اتأخر وما كانش هتلاقي مواصلات. حتى عم اسماعيل كان بيدور لها على فندق عشان تبات فيه.
5: ما راحتش الفندق ليه؟
4: ما عرفتش تحجز عشان ما كانش معاها بطاقه. عم اسماعيل اصله حكى لي كل ده واحنا قاعدين في نيرفانا، وانا قلت له اني هتصرف واحاول اشوف لها فندق.
5: وبعدين
4: مفيش، لسه همسك التليفون واعمل اتصالاتي لقيتهم خرجوا هما الاثنين مع هيثم الرفاعي. قلت اكيد هيثم حللهم المشكله.
5: مين هيثم ده؟
4: هيثم الرفاعي ابن منصور الرفاعي، رجل الاعمال. اوعى تقول انك ما تعرفوش.
5: مين ما يعرفش منصور الرفاعي؟ دي شركات البلد كلها بتاعته.
4: الغريبة بقى ان هيثم الرفاعي ما ظهرش تاني من ساعة ما خرجوا هما الاتنين.
5: ما يمكن وصلهم ومشي.
4: ممكن طبعا، بس هيثم ده مش هيعمل حاجة يعني لله كده. انا متأكد ان عينه كانت من فرح
5: كده. يبقى هيثم اخر واحد شاف اسماعيل وفرح.
4: بالظبط، واكيد عارف هما راحوا فين وكانوا جايين منين، واحتمال برضو يعني يكون شاف العربية اللي خبطته.
5: يبقى نستدعي هيثم الرفاعي حالا عشان لو عنده اي معلومات عن العربية نلحقها قبل ما تبعد.
2: الو. ايوه اسامه، الشرطه جت هنا من شويه وطبعا كانوا عايزين هيثم. انا قلت لهم انه عندك في البيت من بدري. لا لا، بيقولوا انه مجرد شاهد هياخدوا منه كلمتين وخلاص. المهم انت هتقول لهم زي ما اتفقنا. اسامه، لازم تروح مع الاسم وتحضر التحقيق عشان تأيد كلامه. خلص وبلغني. سلام.
6: اهلا اهلا يا استاذ يوسف.
7: امال يا سعد، منصور بيه صاحي؟
2: تعال يا يوسف.
7: مساء الخير يا منصور بيه.
2: قول صباح الخير، بعيد الفجر خلاص.
7: ما انا مستغرب بصراحه، مش مواعيد سيادتك دي خالص، هو في حاجه؟
2: هقول لك كل حاجه، قول لي بس الاول، شفت الحادثه اللي قلت لك عليها؟
7: اه شفت. بيقولوا حد متهور كان سايق بسرعه خبط راجل وست خبطه جامده، والراجل مات والست نقلوها المستشفى. الراجل اسمه اسماعيل عبد الدايم، شغال الجسير، والست ما لقوش معاها بطاقه.
2: يعني الست دي عايشه؟
7: ايوه بس فقد الوعي.
2: بس ممكن تفوق؟
7: ممكن. انا بس عايز افهم، هو حضرتك مهتم بالحادثه دي ليه؟ فيهم حد يخصك؟
2: اللي خبطهم يخصني، هيثم ابني.
7: يا نهار السويد، طب هو فين دلوقتي؟
2: بعته فيلة اسامه الصاوي، كانه كان سهران معاه وما خرجش من عنده من اول الليل.
7: حلو، بس ده في حاله ان مفيش حد شافه.
2: بيقول ان الشارع كان فاضي ومحدش شاف حاجه، والناس اللي شافوه في الكافيه

0: بعت لهم اسامه يتصرف معاهم.
1: حلو. العربيه بقى اللي عمل بيها الحادثه فين؟
0: هنا في الجراج.
1: غلط يا باشا، العربيه دي لازم تختفي خالص، حتى لو اضطرينا نولع فيها.
0: دي امرها سهل، المهم دلوقتي التحقيق يعدي على خير، بعدها نشوف الخطوه اللي جايه.
2: اسفين اننا استدعيناك في وقت زي ده، بس للاسف مضطرين.
3: انا تحت امرك يا فندم، بس انا مستغرب بس لاني ما كنتش موجود في المنطقه دي خالص النهارده، فمش فاهم الحقيقه انا هنا ليه يعني.
2: امال كنت فين؟
3: كنت عند اسامه بيه. مش حضرتك جايبني من عنده؟
4: مظبوط يا باشا، هيثم كان سهران عندي اول الليل وما خرجش غير دلوقتي، اصل انا متعود اسهر كل خميس في فيلتي مع اي حد من اصحابي.
2: حضرتك مين؟
4: اسامه الصاوي، رئيس مجلس اداره شركات الصاوي جروب وصديق عائله رفاعي.
2: وفيلت حضرتك فين بالظبط يا استاذ اسامه؟
4: في كومباوند هنا في زايد.
3: وكنت بقى عند الاستاذ اسامه من الساعه كام يا استاذ هيثم؟
5: وانت مالك، انت بتسال ليه يعني وبتحضر التحقيق ليه اصلا؟
2: استاذ صالح شاهد زيك بالظبط.
4: شاهد زينا يبقى ما يوجه لناش اسئله، ده اللي اعرفه.
3: تمام جدا، جاوب بس على السؤال ده لو سمحت، كنت عند الاستاذ اسامه من الساعه كام تقريبا؟
4: هيثم جالي كانت الساعه حوالي 11 ونص تقريبا.
3: ما خرجتش خالص؟
5: خالص.
3: ولا رحت كافيه نيرفان على الساعه 1 صباحا كده؟
5: لا لا لا، ده كتير بقى يا حضرة الضابط، لو سمحت ما ينفعش الشيء ده يوجه لي أسئلة تاني.
3: أنا مش شيء، سامع يالا، أنا مش شيء، أنا اسمي صالح محمود، ولما تتكلم معي تتكلم بأدب.
2: لو سمحت يا أستاذ صالح، ما ينفعش كده.
3: حاضر يا فندم. أصله ما يقدرش ينكر وجوده في نيرفان، كل الناس شافته، الويتر والسايس وكل اللي شغالين في كافيه شاهدين.
5: الكلام ده ما حصلش.
3: لا حصل، وقعدت مع اسماعيل وفرح كمان، وخدتهم وخرجت قدامنا كلنا.
5: لا لا لا، ده انت باين عليك شارب حاجه، اعملوا له تحليل مخدرات يا فندم، ده اكيد بيتعاطى، مش طبيعي يعني.
3: انا موافق يتعمل لي تحليل مخدرات، بس بشرط يعملوا لك انت كمان، ونشوف بقى مين فينا اللي بيشرب مخدرات.
4: في اي اسئله تانية حضره الضابط؟
3: انا مستغرب انت ليه بتنفي وجودك في نيرفان، مع انك مش مدان لغايه دلوقتي، وعارف كويس قوي ان كل اللي شافوك في نيرفان هياكدوا وجودك. موقفك غريب جدا يا هيثم بيه.
5: انا مش هسمع كلام من الراجل ده تاني يا حضره الضابط، كانه هوا مش موجود. اوكي،
2: بس استاذ صالح بياكد انك خرجت مع اسماعيل عبد الدايم وفرح من كافيه نيرفانا، وانت بتنكر، وده معناه اننا لازم ناخد اقوال الشهود في نيرفانا، وطبعا هنفرغ كاميرات المراقبه.
5: مفيش مانع يا فندم، يلا بينا.
3: انا شايف ان انت تراجع نفسك احسن يا هيثم بيه، عشان شكلك هيبقى وحش قوي قدامنا.
5: شكلي انا اللي هيبقى وحش؟ انت طيب قوي يا اسماكين.
6: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي.
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة.
3: وتقنيات متطورة.
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك.
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق. فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
3: مستشفى الرياض الدولية. بالقرب منك.
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى. حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا.
3: تفضل بزيارتنا.
2: واحجز استشارتك.
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 7821573333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة.
6: مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

كم واحد منكم يشتكي من وزنه ويسوي دايت ويسوي رياضة كل يوم لكن وزنه ما ينزل؟ إيش كثر عملنا دايت وإيش كثر نسمع نصائح من السوشيال ميديا والمختصين اللي فيها عن أنواع الأكل الصحي وطريقة الطبخ الصحي وعن الأشياء اللي لازم نسويها والأشياء اللي لازم نتجنبها عشان تنزل أوزاننا ونطبقها بحذافيرها، ولكن ما يتغير شيء. طيب خل أسألكم، إيش كثر سمعتوا عن حساب السعرات الحرارية وعن أنك إذا حرقت سعرات حرارية أكثر مما أكلت فراح ينزل وزنك، صح ولا لا؟ طيب هل تعرفون أن فكرة السعرات الحرارية هي فكرة ترجع للقرن 19 وما تغيرت حتى اليوم؟ كلمة كالوري مشتقة من الكلمة اللاتينية كالور وتعني حرارة، وكانت تستخدم لقياس كفاءة المحركات البخارية في القرن 18، فكان الكالوري الواحد يساوي الطاقة المبذولة لتسخين كيلوغرام من الماء لدرجة سيليزية واحدة. لكن في ستينات القرن 19 بدأ العلماء الألمان في استخدام المصطلح لقياس الطاقة في الغذاء، واللي رسخ استخدام هالمفهوم في الأغذية كان الأمريكي المتخصص في كيمياء الزراعة ويلبر أتواتر، اللي ابتكر فكرة قياس الطاقة الموجودة في الأغذية باستخدام الكالوريز والطاقة اللي يبذلها الجسم في المجهود الحركي أيضا باستخدام الكالوريز. وفي عام 1887 بعد زيارته لألمانيا كتب سلسلة مقالات نشرها في مجلة سنشري الأمريكية، قال فيها إن الطعام لجسدك كالوقود للنار، وقدم للناس فكرة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون أو الفات. وعلشان يقيس عدد الكالوريز في هذه المركبات الغذائية جاب مجموعة من الطلاب الذكور في جامعة وسليين في كنكتيكت، وحط كل واحد في غرفة صغيرة في داخل قبو، وكل يوم يعطيهم أكل ويخليهم يمارسون تمارين رياضية لمدة 12 يوم، وكان يقيس فيها الطاقة في كل وجبة عن طريق حرق نفس كمية الطعام اللي أعطاها الشباب في جهاز يسمى بوم كالوريميتر، وكان يأخذ درجة حرارة الماء اللي كان يسكبه على جدران الغرف، وكانوا مساعدي يجمعون فضلات الشباب ويحرقونها في الجهاز عشان يعرفون كم يعني بقي من الطاقة في أجسامهم في عملية الهضم. وبهذه الأدوات البدائية تصوروا ولدت فكرة الكالوريز واستمرت حتى اليوم. طيب وين المشكلة؟ أخبركم، بس لازم نعرف شو نتائج تجارب أتواتر. توصل إلى أن الجرام من الكربوهيدرات يساوي في المتوسط 4 سعرات حرارية، والجرام من البروتين يساوي أيضاً 4 سعرات حرارية، لكن الجرام من الدهون يساوي في المتوسط 8.9 كالوريز، بس تم تقريب الرقم فصار 9 سعرات حرارية. المشكلة هي أن هناك متغيرات كثيرة عرفناها بعد أكثر من 100 عام على هذه التجربة البدائية خلتنا ندرك بأن هذا النظام مو بخطأ ولكن ليس دقيقا كما نعتقد. فالجسم اليوم يعني يبذل طاقة مختلفة اعتمادا على نوع الأكل، يعني مثلا التفاحة اللي حجمها متوسط فيها حسب هذا النظام تقريبا 95 كالوريز، بينما المصاص مال الأطفال أو الدولي بوب اللي حجمه متوسط فيه تقريبا 83 كالوريز. فهل يعقل أن المصاص أفضل حق الجسم من التفاحة؟ وفقاً لحسابات أتواتر فإنه لا فرق بين السعرات الحرارية اللي في السبانخ واللي موجودة في الشوكولات، وإذا امتص الجسم طاقة أكثر مما يستخدم فإنه راح يخزن الفائض كدهون في الجسم مما يؤدي إلى زيادة في الوزن، وهذا هو التصور اللي ما زال موجود لنا اليوم. وفي عام 1918 نشرت الطبيبة لولو هانت بيترز أول كتاب في أمريكا استناداً على الفكرة اللي تقول بأن الحمية الصحية ليست إلا عملية جمع وطرح للكالوريز، فتقول في كتابها Diet and Health بإمكانك أن تأكل ما تحب، حلوى، فطائر، كيك، لحوم، لحوم دهنية، زبدة، كريمة، شريطته أن تحسب السعرات الحرارية، وباعت ملايين النسخ، فبدأت فكرة السعرات الحرارية تصير مينستريم في عالم التغذية، يعني خلاص هي الفكرة الصحيحة. ولأن الدهون أو الفات هي الأكثر سعرات حرارية بحسب أتواتر بدأت الحرب على الدهون، فكانت الوجبة اللي تسمى low calories فيها سكريات وكربوهيدرات عالية
بس دهون منخفضة وتسمى وجبة صحية. وفي عام 1977 اقترح تقرير من مجلس الشيوخ الأمريكي حمية منخفضة الدهون والكوليسترول، فاستجارت مصانع الأغذية وشارت الدهون اللي هي يعني أكثر شيء حسب أتواتر فيها كالوريز، وحطت مكانها سكر ونشا وملح. تصوروا، طيب شو المشكلة؟ المشكلة هي أن فكرة حساب السعرات الحرارية مش دقيقة علميا. فبين عامي 75 و 2016 تضاعفت السمنة 3 مرات في العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه في عام 2016 وصل عدد الناس اللي وزنهم زائد أو الأوفر ويت 1.9 مليار شخص. الوزن الزائد يساهم في ارتفاع الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهي إحدى أكثر مسببات للوفاة في العالم. أما عن السكري من النوع الثاني اللي طبعا يصيب الشخص بسبب نمط حياته وتغذيته إلى جانب الفاميلي هيستوري شوية، بعكس النوع الأول اللي يصيبه بسبب الجينات، فتضاعفت الإصابات بالسكري النوع الثاني عند الرجال وارتفعت بمعدل 60% من الثمانينات وحتى اليوم، والمؤشر ما زال ماشي في ارتفاع. طيب إذا كانت فكرة حساب الكالوري صحيحة، ليش هذا كله ارتفع؟ وليش ما زالت الأمراض المتعلقة بالسمنة مستمرة معانا لين اليوم، مع أن الناس في معظم الدايت مالها قاعد تحسب السعرات الحرارية؟ هناك عالمة تغذية مرموقة في جامعة تافتس في بوسطن اسمها سوزان روبرتس، لقت أن بعض الملصقات أو الليبلز على بعض الأطعمة المعلبة في أمريكا ناقصة في حساب السعرات الحرارية الحقيقية بنسبة 8%. بس في شيء غريب، الحكومة الأمريكية تسمح بتقليل عدد الكالوريز على الليبلز ب 20%، تصوروا. لكن المصيبة أن بعض الأطعمة المجمدة عليها معلومات مغلوطة عن الكالوريز بنسبة 70%. طيب الشيء اللي لابد نستوعبه هو أن حساب الكالوريز قائم على مقدار ما تنتجه الأطعمة من حرارة لما تحرق في الفرن، لكن جسم الإنسان أكثر تعقيد من الفرن، فإحنا لما نحرق الطعام في المختبر

70%. طيب، الشيء اللي لابد نستوعبه هو أن حساب الكالوريز قائم على مقدار ما تنتجه الأطعمة من حرارة لما تحرق في الفرن، لكن جسم الإنسان أكثر تعقيد من الفرن، فإحنا لما نحرق الطعام في المختبر

موجود في استراليا وأمريكا لكن عليه معلومات مختلفة عن السعرات الحرارية. طيب يبقى السؤال، هل النظام كله خطأ؟ ما نقدر نقول الكلام هذا، لكن نقدر نقول بأنه غير دقيق. طبعا الحين حد بيقول والله أنت تتفلسف وأنت غير متخصص.

موجود في استراليا وأمريكا لكن عليه معلومات مختلفة عن السعرات الحرارية. طيب يبقى السؤال، هل النظام كله خطأ؟ ما نقدر نقول الكلام هذا، لكن نقدر نقول بأنه غير دقيق. طبعا الحين حد بيقول والله أنت تتفلسف وأنت غير متخصص. 90 دراسة حول العالم واكتشفوا أن إنفاق أو استهلاك الطاقة في الجماعات المدللة بوسائل الراحة لمثلنا يعني في الدول المتقدمة يشبه نظيرة في الدول الأقل تقدما اللي الحياة فيها تحتاج مجهود بدني كبير. ولكن عشان بعد يتأكدون قاموا بدراسة تحليلية ضخمة. يا أخي عجبين العلماء في يعني محاولة التأكد من المعلومات. هالدراسة امتدت لعدة سنوات وعرفت باسم دراسة نمذجة التحول الوبائي. طيب شو اللي صار فيها؟ فيها ارتدى أكثر من 300 مشارك أجهزة لمتابعة اللياقة البدنية مثل الساعات والأحزمة الرياضية اللي يعني نلبسها وقت الرياضة، وأخذوا يقيسون على مدار اليوم لأسبوع كامل باستخدام الماء المشع اللي ذكرناه سابقا. أخذوا يقيسون نسبة حرق هؤلاء الناس، فوجدوا أن النشاط البدني اليومي اللي ترصده هذه الأجهزة ما كان مرتبط بعملية الأيض أو الحرق أو الميتابوليزم إلا بدرجة ضعيفة. طيب شو أهمية الرياضة؟ الرياضة تزيد صحة القلب والجهاز المناعي وتحسن وظائف الدماغ وتؤدي إلى شيخوخة أكثر صحية، وأيضا ترفع الهرمونات المفيدة للجسم وتخفض هرمونات التوتر وتقلل الالتهابات الداخلية في الجسم، وهذا شيء وايد مهم لأن هذه الالتهابات تسبب ضعف المناعة ومشاكل صحية كثيرة. أيضا التمارين والحركة تزيد الكتلة العضلية اللي يحتاجها الإنسان لحياة صحية وسعيدة. لكن اللي يقول لك سو رياضة وكل اللي تريده طلع غلطان، واللي يقول لك بس ركز على السعرات الحرارية وعدها كل يوم أيضا غلطان. فجسم الإنسان أكثر تعقيدا من هذه الاقتراحات العامة. ما باكم تحسون بالتعقيد وتقولون طيب شو نسوي يعني؟ ببساطة بعد ما فهمنا في هالحلقة المكونات الرئيسة في الغذاء وعرفنا بأن وظيفة الرياضة مش إنزال الوزن، راح نقدر ناكل باعتدال وانتقاء إن صح التعبير، ونمارس الرياضة من أجل حياة سعيدة ومديدة.

0: اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله،
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة.
8: يا أخي الزواج

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: Dai.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة.

0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح.

0: عبر اليمن للأساسات والهياكل مسلح حماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

تحية لكل متابعينا، متابعينا أينما كانوا، متابعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يسعد مساكم مستمعينا بكل خير.

اليوم مستمعينا الأعزاء حنخصص موضوعنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة للمعلمين، احتفاء باليوم العالمي للمعلمين والذي يحتفل به أو اعتمد هذا الاحتفال في 5 أكتوبر من كل عام. وجاء هذا اليوم لتوصية من منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. والفكرة الأساسية مستمعينا من هذا اليوم ليست فقط الاحتفال بالمعلم، وإنما التأكيد على أهمية حقوق المعلمين، وكذلك أهمية الاهتمام والأهمية تدريبهم والاهتمام كذلك بمكانتهم المهنية.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في هذا اليوم أكيد رسالة بنوجهها لكل المعلمين، تحية إجلال وتقدير لكل معلم يقوم بدوره رغم الظروف الصعبة التي مر وما زال يمر بها المعلم. إحنا اليوم حنخصص هذه الحلقة للحديث عن الاحتفال بالمعلمين، وكذلك الحديث أكيد عن حقوقهم وأهمية الاهتمام لهذه الحقوق، وكذلك أكيد في هذه الحلقة نستذكر المعلمين الذي تركوا فينا أثر كبير. يعني لكل شخص فينا أكيد في معلم كان سبب في تغيير في حياته أو حتى في نجاحه. خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله، كيف حالكم أستاذ علياء؟
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير وعافية. تحية لجميع طاقم عدنية فيلم، والتحية للأستاذ عفاف أستاذ عدنان وكل المذيعين.
0: تحياتنا لك عبد الله. عبد الله، في هذا اليوم الذي يحتفل فيها العالم بعيد المعلمين، اليوم العالمي للمعلمين، إيش رسالتك اللي بتوجهها للمعلمين والمعلمات في اليمن؟
1: والله رسالتي يعني نقول للمعلمين والمعلمات تحية إجلال وتقدير للمعلمين، هذم الذي علمونا والذي ربونا والذي يعني هم القدوة لنا في كل شيء. ويعني رسالتي أنا نقول المثال يقول من علمني حرفا صرت له عبدا. ضروري أن نكون يعني نحترم المعلمين ونقدرهم، حتى ولو علمنا يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بس والله يعني تشوف عندنا المعلمين يعني لهم مكانة عالية عندي أنا وعند الطلاب زملائي. الضروري يعني المعلم تحترمه وتقدره، خاصة في هذه الظروف يعني
0: أكيد.
1: لكن في هذه الظروف يعني ضروري يعني أشد شيء يعني يحتاجوا حتى للابتسامة، والله يعني يحتاجوا للابتسامة، يحتاجوا للكلمة الطيبة، يحتاجوا لأي شيء كذا
0: أكيد، لأنهم يعني بيقوموا بأدوار جبارة.
1: ايوه هو يحتاج يعني اي شيء تحفزه ابوه، يعني حتى ولو بالجامعة، حتى ولو كان يعني نفس المعلمين الذي هم بالديوار الاخرى والذي هم عايشين تمام والذي هم معهم رواتب كذا، لكن المعلم ما يضيع دوره نهائيا، وهو يعني مكانته عاليه عندنا نحن الطلاب، وما شاء الله يعني اخرجونا جيل متميز جدا. فتحيه كبيره للمعلمين ونقول لهم كل عام وانتم بخير.
0: طيب يا عبد الله
1: أيوة.
0: هل في معلم انت بتذكره ترك فيك اثر للان بتذكر هذا المعلم؟
1: والله انه في معلم يعني مدرس اللغه العربيه في الصف الرابع يعني والله ترك فيه اثر كبير كبير كبير جدا. يعني في هذه السنه يعني انا كنت يعني المتميز في الفصل، وكان يعني اتعلمت من عنده قواعد النحو وتعلمت الاعراب وتعلمت كل شيء في النحو وفي النصوص وفي هذا، فيعني ظلت امارسه حتى كملت الثانويه يعني وحافظهم من هذه السنه.
0: جميل.
1: والله التقدير والمكانه عندي الكبيره.
0: اكيد
1: له تحيه.
0: شكرا لك يا عبد الله، شكرا لمشاركتك.
1: شكرا لكم.
0: في امان الله. أكيد ما زلنا مستمرين مستمعينا الأعزاء في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو،
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا.
2: يا مساهلين سهلين.
0: مرحبتين.
2: وكمان مرحبتين.
0: خلاص أنا مسكت عليها.
2: ما شاء الله عليك.
0: الله.
2: أنا بقول يا مساهلين سهلين.
0: وأنا أقول مرحبتين. أوكي.
2: إيه، وبقول بعدين قولي الصحة والنصار.
0: أوكي. الله يسعدك، تفضل نسمع.
2: تحية للطاقم، يبعثوا لكم الصحة والمصاري. تحية للمشاركين حبايبنا، يبعثوا لهم الصحة والمصاري.
0: يا ريت ترجع تتواصل فينا صديقنا أحمد. نستقبل اتصال. ألو ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: يا هلا، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: أخبارك يا بنتي عليا؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا فيك عم رياض، كيف حالك؟
3: الله يسلمك يا بنتي.
0: الله يسعدك.
3: طفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: في هذا اليوم عم رياض، ايش رسالتك للمعلمين؟ وهل في معلم ترك فيك اثر الى الان تذكره؟
3: اكيد الاستاذ فيصل صبري والاستاذ القدير ابو بكر هايل والاستاذ محمد علي، يعني عدة مدرسين قبل أقولي كثير جدا كثير هذين الأساتذة عملوا في يعني يعيشوا بهذا الناس طيبين وأخلاق وكل حاجة صراحة.
0: أكيد في هذا اليوم اللي بنشوف إنه ما زالت حقوق المعلمين عندنا في اليمن مهضومة، إيش رسالتك لهم في هذا اليوم إنهم بيشتغلوا بيقدموا بيأدوا دورهم رغم إنه الأوضاع صعبة؟
3: بالضبط المساكين المدرسين يعني إيش أقول لك، لا راتب لا يعني لا يعني كل شيء صراحة كل شيء مهضومين داخل هذا، لكن إيش تسوي الحمد لله قدام ماشي الله.
0: أكيد إحنا بنوجه لهم تحية كبيرة، يعني هم بيقدموا بيأدوا دور كبير جدا وجبار. أنا بشكرك عم رياض، شكرا لمشاركتك، شكرا لك.
3: أشكرك يا بنتي،
0: الله يسعدك، شكرا لك،
3: يعطيك العافية،
0: في أمان الله.

إذن مستمعينا الأعزاء، يعني المعلم أو التعليم ليست فقط مجرد وظيفة يعني تؤدى خلال ساعات عمل معينة وبينتهي دوره، لا، مهنة التعليم من المهن التي تتطلب منا أو تتطلب من المعلم جهد نفسي، تتطلب منه جهد عقلي كبير. المعلم يعني يتعامل مع عدد كبير من الطلاب، ويتعامل مع الشخصيات ومع ظروف مختلفة، فعشان كده احنا بنقول انه جهده ودوره مش تقريبا زي اي جهد بيقوم فيه اي موظف. ليش؟ لانه التعامل مع عدد كبير من الطلاب. خلونا نستقبل اتصال. الو، مرحبا. الو،

0: بالاتصال. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: يا مساء الخير.
1: إيش معانا معاي قطع المجيء أنا.
0: أنا مش عارفة في مشكلة كبيرة بينك وبين الشبكة.
1: ما بنستوعب المشاكل.
0: اتفضل نسمعك.
1: شوفي يا ستي، أول نهني جميع المدرسين والمدرسات المعلمين بشكل عام بهذا اليوم، والله يوفقهم إن شاء الله ويبارك لهم، ولو أنه نحن في بلدنا مهضومين
0: للأسف
1: المعلمين بشكل عام من حيث الحقوق اللي عليهم، يعني مفروضين عليهم واجبات، لكن الحقوق ضعيفة جداً جداً
0: جداً, جدا جدا جدا.
1: كما أننا بالله عليكم المناصب هذه مش كانوا سببها المدرسين؟
0: أكيد.
1: الآن في في في في الأعمال مش سببهم المدرسين؟
0: أكيد.
1: بالله عليك ما يعني ما فيش لنا تقدير، ما فيش لهم تقدير مننا نحن. نحن بالنسبة لجيلنا كان باحترام شديد جدا، لكن بالنسبة لجيل الموجود هذا يعني استغفر الله العظيم، بس ايش نقول؟
0: الله يهديهم ويصلحهم.
1: ما فيش احترام، ما فيش احترام. نحن كان احترام، هو واجي من ركن الحافة انا اعصر الحافة الثاني، ما اقدرش اقابله، ما اقدرش اقابله نهائيا حتى بعد ما كبرنا. احترام شديد جدا جدا لهم، لكن الان اصبح مهزلات واصبح يخزنوا مع بعض، يخزنوا مع بعض.
0: تحس انه هيبة المعلم قلت؟
1: ها؟
0: هيبة المعلم قلت؟
1: ايه ما اسمعك تمام.
0: هيبة المعلم قلت، ما عادهاش زي ما كانت زمان هيبته ومكانته.
1: والله مش هيبته قلت، هيبته موجودة.
0: ايوه.
1: ولكن المعاملة كمجتمع بشكل عام اصبح ما له شيبة من المجتمع، مش ما له شيبة هو.
0: ايوه من المجتمع ومع تعامل الناس مع المعلم.
1: أكيد ما فيش ذيك الهيبة اللي كانت أول. برضه هو كتعليم الدولة شوفي، هي المفروض تفرضه فرض.
0: صحيح.
1: الدولة تفرضه فرض، يعني يكون هيبة عنده حصانة، مش يدخلوا لما المدرسة بيضاربوا له في مشكلة، مش كذا يعني. هذا مش صح. الشيء الثاني، رواتبهم المفروض تكون عالية جدا.
0: أكيد
1: رواتبهم يعني في بعض الدول بدرجة وزير.
0: إحنا ضئيلة جدا، راتب المدرس يعتبر أقل راتب،
1: يجلس يعني يتلبق من مكان لمكان، مش صح الكلام.
0: صحيح.
1: طيب اسمعيني.
0: ايوه معاك اسمعك.
1: انا بالنسبه صح نسيت. نبارك الاستاذه منى، هي استاذه معنا.
0: ها اكيد لكل معلمه.
1: نبارك لها
0: اكيد.
1: استاذه منى سعد
0: اكيد لكل معلم ومعلمه،
1: واي حد مدرس معنا برضه، ولا اهله ولا حد من اهله، برضه نبارك له.
0: اكيد.
1: وانا كثير اطمن على ام حمزه ان شاء الله تشارك معنا. انا كنت ناوي اسال على عم رياض، بس عم رياض ما شاء الله عليه اتصل، بس ام حمزه هي الغياب معانا كانت، وعم رياض شارك. ان شاء الله تكون بخير في
0: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، في امان الله. اذا المستمعين الاعزاء، اكيد احنا مستمرين معكم واصلين معكم، بس حنطلع على فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محلة. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
6: 022-52-966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
13: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. وفي هذا اليوم احنا أكيد حنكون في رسالة بنوجهها لكل المعلمين المتواجدين اللي بيأدوا دورهم رغم الظروف الصعبة اللي بيعانوها. خلونا نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
14: كيف الحال يا بنتي؟ كيف انتم؟ بخير
13: الحمد لله. كيف حالك ابو فهد؟ ان شاء الله تكون بخير.
14: الله يعطيك العافيه. اللهم لك الحمد. ايش برنامجكم اليوم؟ ايش موضوعكم اليوم؟ ايش موضوعكم
13: احنا اليوم؟ بنحتفل باليوم العالمي للمعلمين. ايش رسالتك اللي انت حابب توصلها اليوم للمعلمين اللي بيقوموا بيأدوا بدورهم رغم الظروف الصعبة اللي بيعانوا منها، ظروف مادية وظروف اقتصادية وظروف نفسية وكل شيء؟
14: الله يعينهم، ربنا يعينهم. أولا نهنيهم بمناسبة يوم العالمي للمعلم. وبصراحة صراحة المعلم عندنا يرضى الحاكم.
13: صحيح.
14: برغم انه هذا المعلم هو الذي خرج هذا الدكتور، واللي خرج هذا الرئيس، واللي خرج هذا رئيس الوزراء، واللي خرج هذا الوزير، واللي خرج كل من هو متربع في السلطة او في ادارة عامة او في اي مكان، هم خرجوا من تحت يد هذا المدرس من
13: صحيح.
14: اول ابتدائي الى ان ينتهي في البروفيسور، حتى الى ان ينتهي بروفيسور او دكتوره عبر هذا المدرس. وهذا المدرس الذي لا ينظر له اي انسان، هذه لانه كارثه عظمى. بالله عليك، مدرس يظل يدرس ويكحد ويتعب، وهذا بالاخير ما يلقاش لقمه العيش له ولا لاولاده زي
13: صحيح.
14: الناس.
13: صحيح.
14: فين نحن من هذا الكلام؟ يجب ان المدرس ان يكون لاحترامه ويكون لتقديره ويكون راتبه اعلى الرواتب، لانه هو الذي يتعب، هو الذي يكدح. لكن اذا كان انا كمدرس اصبح اليوم الثاني ما الاقي مصاريف لاولادي، فين بروح؟ دائم بروح، انا بروح السوق، بولق الطلبة حقي وبروح السوق بطلب الله في اي مكان. لانه ما حصلت لقمة عيش زي الناس. لذا نرجو الاهتمام بمدرسينا، يرجو الاهتمام بمعلمين اولادنا، نرجو الاهتمام بهذه الشريحة. هذه الشريحة مظلومة.
13: صحيح.
14: وشكرا جزيلا وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين، ونتمنى للأستاذ محمد فضل رحلة سعيدة. وشكرا جزيلا،
13: ألف
14: شكر، ومع سلامة الله.
13: شكرا لك، في أمان الله أبو فهد. وفعلا أبو فهد مستمعينا تطرق إلى واقع المعلمين في اليمن، يعني الواقع جدا صعب. كثير من المعلمين في اليمن بيواجهوا مشاكل بسبب المرتبطة بالرواتب، مرتبطة بالمستحقات، كذلك بالفترة الأخيرة أو قبل أسبوع كمان شفنا في أزمة المعلمات في حضرموت 17,000 معلم متعاقد طبعا رفضوا تثبيتهم بعد فترة من العمل. فهذه هي أو هذا هو الواقع المعاش الذي يعيشه المعلمين في اليمن وفي يومهم هذا، رغم هذه الأوضاع، إلا أنهم ما زالوا إلى الآن مستمرين، ما زالوا إلى الآن بيقدموا دورهم، لأنهم مؤمنين بأنه دورهم في هذا المجتمع ضروري جدا، ودورهم مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانوا غير قادرين على الحصول على حقوقهم، إلا أنهم كمان بيقوموا بهذا الدور المهم.

0: خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فيك أستاذة منى.
1: حياك عليا ومساء الخير للجميع، وتحياتي لهم كلهم من ذكرني ومن شكرني أشكره، ولكل المستمعين المتواصلين معك في عدنية لكم ألف تحية عليا، ولكل معلماتي ومعلميني، لكل المعلمين واللي كمان معاهم ألف تحية، ويعني أرفع لهم القبعات اللي نحن وصلنا بفضلهم، أنت يا عليا وأني وغيرنا من
0: أكيد
1: المستمعين
0: أكيد.
1: كتبنا قرأنا بفضل هذا المعلمين اللي أصبحوا فعلا فئة مهمة شافعة، يعني كان من واجب أو من الضروري أنه يعطوهم حقهم حتى يقدروا يعطوا في هذا الحياة وين هذا المجتمع فيهم.
0: صحيح.
1: علياء وهم يتكلموا أني أتخيل كنت الجامعة وأتخيل كليتي اللي كنت أدرس فيها اللي أصبحت الآن مع الأسف، يعني لو أنت سمعتي ويمكن شفتي الأيام الأخيرة عبر التواصل الاجتماعي يتكلموا كثير عن أنه أصبحت كلية التربية يعني شبه فاضية، يعني عزوف الشباب والشابات عن عن عن عن اسمه اللجوء إلى هذه الكلية بسبب إنه المعلم نفسه مهمش، فاضطروا
0: مع إنها يا أستاذة منى كانت من أكثر الكليات اكتظاظا، يعني
1: أيوة
0: في كل
1: أيوة
0: المحافظات كان كلية التربية هذه من أكثر الكليات إقبالا.
1: أيوة أنا التحقت فيها في نهاية التسعينات وتخرجت في بداية الألفينيات، يعني كانت فعلا يعني بالذات إحنا قسم اللغة الإنجليزية يعني ما تلاقيش حتى مساحة أو نفس إنك أنت تدخليها كل الأقسام. مع الأسف الآن اضطر الشباب نتيجة إنه هذا يعني التقصير في حق المعلم وراتبه، بيقول لك أنا بلجأ إني أروح لي مثلا تكنولوجيا آي تي هندسة فيشن أمور هذه اللي بتواكب العصر، والمعلم أصلا بإيش بيعطوه 50,000 60,000 إيش راتبه هذا؟ يعني ما يجيش حق مواصلاته. ولو حكيت لك يا علي عن مشاكلهم يعني توقع القلب وتدميه، يعني كل واحد من ظروفه ومشاكله أخص من الثاني، وهذا تلاقي هذا يجي وهذا يجي وهذا يجي مشي وهذا يجي بظروف زفتة وهذا يجي يحكي مشاكله اللي مش قادر يحلها، يعني بدل ما أنت تجي وتلاقي حقك وواجب على المسؤولين أو الحكومة أن تعطي المعلم حقه علشان يقدر يبدل.
0: صحيح.
1: الطالب يشتي معلم أنه يعطيه عنده طاقة، لكن إحنا والله أشوف المعلمات وأنا واحدة منهم روح بلا طاقة يا
0: لأنه البيئة غير مناسبة أصلا، لا حقوق ولا رواتب زي الناس ولا بيئة مناسبة، فأكيد يعني كيف الإنسان حيعطي في هذا المكان أو في هذه الأوضاع؟
1: أكيد مع أنهم قادرين المسؤولين أن يعملوا حلول، وحلول كمان قدرية وحلول كثيرة جدا للتربية، والتربية مش اللي بعدن في كل المحافظات، وكل محافظ يقدر يعمل حلول قدرية ودراسة منظمة علشان يقدر يقتل لهم حقوقهم بالشيء الأدنى. نحن ما طلبنا شيء كبير، يعني تخيلك الحمد لله السنتين الأخيرة ما عاد في إضراب، لكن اللي قبلها السنوات كان في إضراب بسبب هذا الشيء وتعطل المدارس وتعطل أولادنا، يعني بس كيف نسوي؟ والله لو لقوا كمان بعض المعلمين أنهم يشتغلوا شغل إضافي.
0: صحيح صحيح،
1: تخيل المأساة. وبعدين هو الشغل المعلم يعني عمل المعلم ليش تبنى بسيط، يعني من 7:30 يروح لما يروح 12:30 أو واحدة، أو أحيانا يكونوا بعضهم يعني مسكوا ظهيرة، تخيل يروحوا من الظهر لما يروحوا المساء، غير مشاكلهم العائلية غير ظروفنا الواقع الحالي اللي إحنا فيه. فتخيل المأساة أنك تقومي من الصبح وتبحري ومواصلات على 50,000 وعادك، يعني ما بتلاحقي هذا لو أنت مثلا غبتي ليش، ولو أنت مثلا قصرتي ليش، مع أن الحكومة هي أساسا مش موجودة ونحن نقوم دائما بدورنا على أكمل وجه. فأبسط حق أن تعطوا رواتب المعلمين، أن تساندوهم، أن تعطوهم كرامة، يعني أنتوا تتكلموا على الكرامة وأني أتأسف، يعني الأب والأب إذا وضعوا لعيالهم كرامة وكل واحد حب الثاني واحترمه أكيد بيكون البيت أسرة محترمة يعني يحترم فيها الصغير والكبير. لكن نحن حكومتنا

0: انهم يقولوا رغم الظروف رغم الاشياء وهكذا. فكنت اتمنى انت كمان تكون اكون موجوده هناك واعمل لك كذا من قلب الحنان هذه.
1: الله يسعدك. الله يسعدك
0: ويعطيكم العافيه واتمنى لكل المعلمين.
1: الله يسعدك واحنا كمان بنوجه لك تحيه اجلال وتقدير على جهودك.
0: ان شاء الله يكون القادم افضل يعني.
1: الله يسعدك. شكرا لك استاذه منى. شكرا لك. يعني الأستاذة منى هي من أكثر الناس بحكم وظيفتها وبحكم عملها هي التي تستطيع أنها تتحدث أكثر عن واقع ووضع المعلمين لأنها أكثر يعني نقدر نقول أنها اطلاع على هذا الوضع لأنها موجودة معهم. فالوضع اللي تحدثت عنه هو وضع عام لكل معلمين اليمن، واقع مؤسف بيعيشه معلمين اليمن. معلمين اليمن الذي بيأدوا دور كبير أصبحوا الآن هم من الأشخاص المهمشين للأسف الذي يطالبوا بحقوق تعتبر من أبسط حقوقهم. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو
1: مساء الخير. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
2: كيف حالك عليها؟
1: الحمد لله. كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
2: لا والله تخير يكون على البرامج هذا اليوم ونحتم عيد المعلم وعيد التعليم العلم. وتخيل المتصلين كلهم العقيل أبو فهد والتربوية وكل المتصلين طبعا اليوم مهم ولكن للأسف إذا الناس تطور إلى الأمام نحن نرجع إلى الخلف. كان عندنا علياء وممكن تعرف أنت ومن أهلك المثقفين أنه كان عندنا عيد العلم في 10 سبتمبر من كل عام منذ العام 70 وحتى العام 90 كان عندنا في الجنوب عيد العلم. فكنا نستمر سنويا في المسرح الوطني كان عبر رئيس الدولة أبرسهم كان يتفر أكثر واحد حضاء على ناطر حتى سالمين وغيرهم. كان عيد العلم يكرمهم من كل محافظة 10 نموذجين كل عام و يشعر المعلم بكرامه والراتب يمشي وتعطلن في الأطلاع دورات صيفية تنشيطية حتى أن الطالب يشوف المعلم إذا كان المعلم يكتب ومعلم يجيل يتعلم في الأطلاع الصيفية فالطالب يجيل يكتب يقول المعلم أقرام يقول أن كنا نقتدي بالمعلم ويطلعهم حاضر يطلعهم دورات خارجية. كان كل هذه اختفت أطلع المعلم فقط يشتري راتبه وغدوه يقول سلامة الراتب فايدة يشتري راتب حقه يا راتب يكفي. فصراحة نقول هكذا كيف بعض المحافظين بدأوا جهود بعضهم يزالوا ما بدأوش لأن قلنا الدولة ماشي صح أنا التقيت وزير التربية مرة وقال لي بدأ جهود كبيرة لكن على الغلب الرأس فوق التواجد من الخارج والدعم من الخارج كل موازنة تروح البنك الأهلي السعودية فماش دعم. إنما الآن في أمل أنه بدأوا بعض المحافظين لعل وعسى وبنقولوا حاجة في مال ركزة بدأوا يعدوا بجهارين دعم بعض البلد يقدم دعم بسيط أو مواصلات عسى وعسى أنها تحدث لي أمور ليعيد النشاط الطالب والمعلم على حد سواء لأن حتى المعلم عسى طري مع تقديري واحترامي بعضهم ما قلت هيبته أما يسوى أنه ماكش مع مادة يرجع إلى الطالب يقول له قبلي حاجة فلاني حتى أنا بعضهم يسوى يقول له قبلي بخزننا وانت لأنه أبل أو يقول له حاجة فلاني أو أنه يرجع يشتغل شغل ثاني.
1: فالظروف الظروف
2: أصبحت الهبة أيضا المعلمين بعض الطلاب بعضهم يشتغل فرصان مع أبوه مرتاح وحاجة فقال يشتغل المدرس هذا لأنه ماكش توازن وهذا الخطأ. المعلم له هيبته كانت تكون قل معلم وقبل وتقبيله كانت معلمة كنا رسوله بعض بلداني عليا وانا زرتها والله استغرت مرة في ألمانيا في لو أذكر المثال هذا كانت عندي واحدة عامة خدمات وقلت له فقط تنبط غرفة قلت له ايش هذا الشاكة ونظام يعني مبدأ بدأ غاية على راتب شارب كمان بيت الأمارك قالت راتب عامة الخدمات راتب التربية عندنا راتب وزير فكأسني غلطت إيش؟ قال راتب وزير التربية وعمر الخدمات في الأعمال الصعبة هذا راتب وزير استثنائي. فشوف التكريم كيف ولهذا طولوا ألمانا كان أول بلد صناعي في العالم وبريطانيا ليش يعني محترم المعلم تصوري في بريطانيا أنا أتكلمني يا أحد صديق أنه 10 سنوات بعد أساس الابتدائي خلاص إذا أسعد سنوات يكرموه يعطوه تقاعد بدري مش لأنه ما يشتغل لا بغي يشتغل مرة ثانية لكن كتربي يقول له خلاص كذا 10 سنوات كان ده تديت بعمر كله أنه تعب مع الأطفال مع الجهال خاصة يكون ابتدائي يعطوه تكريم يحترموه يعطوه راحة شخصية يعطوه يشتغل مع آخر هنا هنا هنا هنا الفائدة هنا التكامل هنا التبادل بين المجتمع والمسؤول والمعلم.
1: أكيد.
2: فأرجو أن نوجه إلى أن

0: محافظين اللي بدأوا الآن يعدون أنهم يعدون محافظة واحد محافظة عدن أعتقد وبين بدأ كذا يأشر لما إذا بدأوا يعطوا قبل المحافظين يشكلوا قفزة نوعية ويقتلوا هذه المحافظين وبدأوا هم يدعموا لأن الحكومة المحلية هم الآن فعليا موجودين أما بالخارج وزراء باش الوزير التربية يأتي ويروح ويجي لكن تابع بالخارج تعب وذلك لم يهو صراحة شكا لكن نغصلنا رأس الزراء ورأس الزراء والرأسة كمان يجب أن يتموا بالتربية
1: أكيد
0: لأنه عيب صراحة بدارة أن تبني بلد فهتم بالتربية إذا تحطم بلد عليك تحتم التربية وتجد مخدرات فأقل فوق آفة
1: أكيد
0: فأجب صراحة تفهمك نحن كان عيد العلم ذلك عشر هذه وصار في أيضا تأسيس التلفزيون في 10 سنوات 64 فكان سنويا بيحسبون المسرح والتلفزيون يجيب فعاليات واحتفالات يشعر المعلم بكرامته
1: أكيد أنا بشكرك
0: والوزراء
1: بشكرك أستاذ محمد فاضل
0: هذا القيمة التبادلية
1: أكيد
0: والله كان صح أن الراتب كان قليل لكن كان العملة لها قيمة لها قوتناها كان الراتب العينة 20 دينار لكن دينار كان 3 دولار لأن فين العملة
1: أكيد أنا بشكرك
0: هي شيء جميل يا عليا
1: شكرا لك
0: مدير من هذه البرامج الإيجابية والله يوفقك
1: شكرا لك أستاذ محمد فاضل شكرا لمشاركتك في أمان الله

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وزي ما تحدث الأستاذ محمد فضلي، يعني هو تحدث كذلك عن واقع المعلمين وعمل مقارنة ما بين المعلمين في الخارج وكيف الاهتمام بهم وكيف هذا الاهتمام بيأثر بشكل إيجابي على التعليم بشكل عام وعلى كذلك مخرجات التعليم. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: النور والعافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
1: أولا نرفع سمايات التهاني والتبريكات لكل معلمينا والمعلماتنا ولكل من علمونا حرفا، لكل من علمني حرفا كنت له عبدا أختياريا. تحياتي لكل معلم ومعلمة في هذا اليوم، وخص بالذكر الأستاذ الراقي يا منى أسعد، ولكل معلم ومعلمة من يسمعني في هذا الوقت.
0: تحياتنا للجميع أكيد.
1: أختي عليا تقول يا المعلم هو الشمعة التي تحترق من أجل أن تبين الآخرين
0: أكيد.
1: لكن الآن أصبح أختي عليا المعلم أصبح مهمة للغاية. تخيلي أن بعض المعلمين يعني لهم في محافظة تعزينا والله من عام 2016 على ما استلموا راتب، تخيل أكثر من 9 سنوات هم لم يستلموا راتب، تخيل يعني بعضهم يعني تجاوزوا عمر 60 و50 وليس لهم أي مجال آخر يذهب لكي يشتغل فيه، يعني أصبح يعني يبكر يداوم، يعني الطلاب يفترقوا لهم مثلا من 100 ريال أو 200 ريال، طالب يندب عشرة ما يعطوش وهو غائب، يعني تقدري مغيب عن وزارة التربية والتعليم لم تدفع له راتب. فبالتالي يحصل بعض المدرسين يقول لي أخ فتحي تصور في بعض الأحيان يعني أمشي ماشي على الأقدام يعني من البيت حتى المدرسة ما يحصلش حق البترول، يعني حق المدرسة.
0: صحيح، هذا الواقع يعيشه كثير من المعلمين يا فتحي.
1: يعني والله ما تشوفي ظروفهم، يعني والله أنا أقول إنه أكبر شريعة اهتانت هي المدرسين صراحة، لأنه ليس لهم مجال آخر. ما حد يقول له مثلا ما يعطوك راسين للدريس، يقول له دريس والفلوس ما تجي. طيب متى ما تجي الفلوس؟ هذا بلهم 10 سنوات عالم بدون راتب، يعني
0: للأسف
1: يعني ايش هو حتى يطلبوا بعض مبالغ من بعض الطلاب، يعني من 50 طالب يندوا 10 طلاب و15 يعني بدون. لذلك يجب على الدولة أن تلتفت. أنا حتى 70,000 ريال أخت عليه ما يقارب 200 سعودية أو 100 سعيد
0: إيش كده
1: فيهم يعني؟
0: صحيح.
1: تخيلي أختي عليا في الصين، أحد من عندنا يدرس في الصين، يعني تجاوز الراتب حقه أكثر من 1500 دولار، هو يدرس يعني مدرسة ابتدائية تخيلي في الصين، واحد في نازل أكثر من 1700 دولار راتبه، لكن المدرس يعني من أدنى الراتب. يعني إذا كان في إسرائيل راتب يصل إلى وزير في إسرائيل، الدولة لا ننتقدها، هذه تعتبر كيان وليس دولة. تتغذي تقول إن ميزانية المدرس هذا وزارة التربية والتعليم من أكبر الرواتب هي راتب المدرسين. ليش؟ لأن كل تطورنا ووصلنا إلى أعلى قمم
0: هي الأساس،
1: يعني من تحت، يعني باستفادة هذا المدرس، يعني يجب على المدرس أن يكون في درجة راقية أكثر من ذلك، يعني هو كل أساس في كل ما وصلنا إليه. يعني
0: صحيح فتحي، أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. وفعلا يعني أنت تطرقت لي يعني زاوية مهمة جدا. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، كمان إحنا بنأكد على إنه المعلم جزء أساسي، وإنه المعلمين في اليمن ما زالوا محتاجين إلى الدعم وما زالوا محتاجين إلى الاهتمام. وتحياتنا لكل معلم ومعلمة ما زالوا إلى الآن مستمرين في أداء دورهم، ونلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد في نفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM. برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
6: كل مستمع.
5: عدنية FM.

كثير وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد انظر وتتوعد

0: وصواريخ المضاد.
1: قعدنية FM.

فعل بها فعل فعل منكر منكر فعل منكر

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
8: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
11: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

شكيت مالي بايع جز لساني لو شكيت مالي بايع جز لساني ابتسم للناس وانا مجروح ظاني.

verde bassoia. Rabi Ahlul. Rabi Nezer. Rabi Ahman.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بنافع العود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المستمعون الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة 26 والتي نستكمل فيها الحديث عن بعض الفوائد والعبر والدروس من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ألقاها على الجموع الحاشدة من أمته الذين شرفوا بالحج معه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ومما جاء في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم إنهاء التمييز الطبقي والعنصري الذي كان سائدا، فقد أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة البليغة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في أكمل صورها، مقررا أن الناس سواسية بحسب خلقتهم وعناصرهم الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. والمعنى: كلكم منحدرون من أب واحد وأم واحدة، فلا فضل لأحدكم على الآخر بحسب عنصره وطبعه، وإنما معيار التفاضل هو التقوى، وهي ثمرة العمل الصالح. وهكذا صان الإسلام مبدأ المساواة والعدل بين الجميع، ثم ترك الباب مفتوحا أمام كل فرد للتفاضل بجهده ونتاج عمله وثمرة سعيه وخبرته. ولم يحصر التفاضل في الجوانب المادية فقط كما تزعم الحضارة الغربية المعاصرة وتكرس ذلك في أنظمتها الثقافية والإعلامية والعملية. وهكذا يقرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ المساواة بين المسلمين على أساس العقيدة والمبدأ، وأن المسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة. ومن هنا كانت المساواة في الإسلام مؤكدة لدفع الأفراد نحو السعي والعمل، وسعي الإنسان عمله كما يكون في مجال السلوك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون أيضا في مجال المعرفة والعلم والإبداع في كافة المجالات الأخرى. إن العنصرية هي الجريمة التي يسوقها الشيطان لأتباعه في القديم والحديث، فيتطاول أناس على آخرين إما بنسب أو بمال أو لون أو جنس أو أرض، ثم يبخسون الناس ويحتقرونهم ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فجاء الإسلام بهدم هذه المظالم وإزالتها، فقد قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا حكم من له الحكم، وقضاء من لا معقب لقضائه ولا نقض لأمره. وخلاف هذا من التمييز العنصري لونا وجنسا ونسبا وبلدا كله باطل جاهلي، جاءت شريعة الإسلام بدفنه وإنهاء مظاهره المسلحة بسلاح الجاهلية. والأدلة من القرآن والسنة على إذابة الفوارق العنصرية كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والناس بنو آدم وآدم من تراب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، وقال لأهل بيتي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. والواجب على العلماء والخطباء بيان هذه النصوص وغيرها الموضحة لذلك بالموعظة الحسنة والحكمة البليغة، ومنع هؤلاء الذين يعاملون الناس بكبر وعنصرية، ويكون ذلك ببيان قول الله ورسوله في ذلك: فلعلهم يرعون عن هذه الأمور المخالفة، ويكون أيضا بتوعية المجتمع وتعليمه المساواة والإخاء الذي أمرنا به في ديننا الإسلامي العظيم، وبتكرار ذلك ومعالجته ببصيرة بالغة وحجة ظاهرة وأسلوب حسن، سيكون لذلك أثر ملموس إن شاء الله تعالى. ومن الأمور الأساسية والمهمة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته العظيمة أنه حدد للأمة مرجعيتها التي تتلقى منها وتأخذ عنها، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. إن تحديد هذه المرجعية بالنسبة للمجتمع الذي يدين بالإسلام في منتهى الأهمية والخطورة، ولا سيما في أيامنا هذه حيث تتصارع الأفكار والمناهج والإيديولوجيات المختلفة والمذاهب المتباينة، وتحاول كل منها كسب مزيد من الأرض والبشر، حتى صار العالم كله معتركا لهذا الصراع. إن مرجعية الكتاب والسنة للمجتمع المسلم من مقتضيات الإيمان ومستلزمات الخضوع لله رب العالمين التي لا خيار لأحد فيها ما دام يعلن إسلامه. وقد بيّنت آيات القرآن الكريم ذلك في مواضع شتى من القرآن العظيم، كما أوضحت دون ريب أن من يأبى هذه المرجعية ويتنكب طرقها يكون دائرا بين عارين: إما الكفر لقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإما النفاق كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. والمتأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: إن اعتصمتم به فلن تضلوا، يجد تحقيق مدلولها، وحيث صار من البين الواضح ومنذ سنوات طويلة مدى الضياع الذي تعانيه المجتمعات المسلمة حين تركت الاعتصام بالكتاب والسنة كمرجعية عليا ودستور حاكم وقانون ملزم، واستبدلت بهما غيرهما أو فرض عليها غيرهما بتعبير أدق، فأصبحت هذه المجتمعات في وضع حرج، وتاهت في مهاوي المذاهب والأفكار الهدامة التي روجت ويروج لها شياطين الإنس والجن، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، ولن تستطيع الخروج مما هي فيه من ذل وضياع وهوان إلا بأن تعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في خطبته الاهتمام بالنساء وبناء الأسرة الصالحة بوصفها اللبنة التالية لبناء المجتمع المسلم بعد تحديد مرجعيته وصياغة الفرد على التقوى، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. إن بناء هذه الأسرة المسلمة يقوم على تحديد الحقوق والواجبات لكل من الزوجين حتى يتفرغ كل منهما للمهمة الجسيمة الموكلة إليه في بناء صرح الإسلام في الأرض، وكل حق في الإسلام يقابله واجب، غير أن الناظر في وصايا الإسلام للزوجين على وجه الخصوص سيجد أن الخطاب الموجه إلى أي طرف منهما دائما ما يركز على حقوق الطرف الآخر عليه، بحيث يعرف كل منهما واجباته تجاه الآخر قبل أن يبحث عن حقوقه التي عليه. وهذه هي نظرة الإسلام وخطابه الراقي حين يعتمد على الإيمان وفعله في النفوس قبل أن يعتمد على باب الحقوق والواجبات الجافة. فالزوج مخاطب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والزوجة مخاطبة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله تعالى عليها. وهذه الوصية بالنساء في خطبة الوداع من أشد ما

0: وأخلاقها الإسلامية على مدار قرون طويلة. في خطبة حجة الوداع وسائر خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ألقاها في مناسبات متعددة بها كثير من المعاني والدروس والعبر، حري بالعلماء والخطباء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله تعالى أن يوعوا الناس بما فيها من توجيهات ويحثوهم على العمل بها، وعلى العلماء والدعاة أن يستفيدوا من خطبه صلى الله عليه وآله وسلم، يستفيدوا الأساليب البيانية والبلاغية والإعلامية المؤثرة. فلم يسمع الناس بعد القرآن الكريم بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا من خطابه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قلت حروفه وكثرت معانيه، وجل عن الصناعة وتنزه عن التكلف، ولم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، شهد الله له بالقبول فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واجتمعت فيه الحلاوة والمهابة. فخطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمثل الأنموذج الأفضل والأرقى في الدعوة والإقناع وفي العرض والأسلوب. وفق الله الأئمة والدعاة والعلماء والخطباء إلى التأسي والاقتداء بخاتم الأنبياء والمرسلين في قوله وفعله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
2: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

الترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو كمان عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونحكي قصتها من البداية ونكتشف التفاصيل اللي ربما تكون فاتتكم. إيتي بالعربي كل اثنان واربعة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن والمشاهير والترندات اللي اجتاحت السوشيال ميديا. أكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن والأحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. من الإعداد والتقديم نبيل عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بوجودكم بآراءكم، وكمان بيكون عندنا اليوم ضيفة في حلقتنا بعد الترندات، وأكيد بيكون في موضوع مختلف لكن موضوع كده فني وحابين تشاركوا فيه، تشاركوا معنا عبر الأرقام التالية 72-468-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119. نذهب إلى الترند الأول. الدان الحضرمي يعود إلى الواجهة بستين صورة توثيقية في سيئون. فشهدت فعلا مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 افتتاح معرض توثيقي لإعلام وفن الدان الحضرمي. نظمه مكتب الثقافة بوادي وصحراء حضرموت بتزامن مع تسجيل الدان الحضرمي ضمن التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. فالمعرض أقيم في قاعة الأديب علي باكثير، وضم 60 صورة توثيقية لعدد من شعراء ومغني الدان في وادي وصحراء حضرموت. فإلى جانب مجموعة كمان من المؤلفات والإصدارات اللي تتناول تاريخ الدان وموروث الفن وموروثه الفني والثقافي. وشهدت هذه الفعالية أيضا صباحية شعرية شارك فيها الشعراء خالد باحرثة وطه بحميد وأمير العامري وأيضا فاطمة مدفع، وقدموا قصائد وأعمال شعرية مرتبطة بالموروث الحضرمي. وفي ختام هذه الفعالية جرى تكريم عدد من المشاركين في إعداد ملف الدان الحضرمي والمساهمين في توثيقه، إضافة إلى تكريم الشعراء المشاركين. فاللافت إنه الدان ما قدمش هنا أو ما قدمش كغناء شعبي فقط، وإنما كجزء من الذاكرة الثقافية التي يجري توثيقها ونقلها للأجيال. أما في ترندنا الثاني، الشحر تستعد إيراث إيقاع حضرموت، أو الشحر تستعد إيراث إيقاع حضرموت الخالد بعد 20 عاما. فشهدت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت فعالية ثقافية وفكرية لاستعادة إيراث الفنان الراحل علي سعيد علي، وذلك بعد مرور 20 عاما على رحيله. فالفعالية أقامها نادي الشحر الأدبي مساء الجمعة، وحملت عنوان علي سعيد علي إيقاع حضرموت. فالإيقاع حضرموت الخالد بعد 20 عاما، ففعلا 20 عام على الرحيل ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف. وحضر الفعالية مدير عام مديرية الشحر
وإن شاء الله كنا نطقته صح. فحسين عبد الرحمن غداف ومدير مكتب الثقافة عبدو سالم كيلواش، وإلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي. وقدم الفعالية الكاتب عمر علي باسلمان لتناول جوانب من السيرة الأدبية والفنية والإبداعية لعلي سعيد، علي إضافة إلى محطات من مسيرته وإسهاماته في المشهد الفني والثقافي الحضرمي. فالفعالية ركزت على فكرة مهمة، هي أنه استحضار الفنانين الراحلين لا يعني مجرد إحياء ذكراهم فقط، وإنما إعادة تقديم أعمالهم للأجيال الجديدة وربطها بالموروث الفني للمدينة أو لمدينة حضرموت. في ترندنا الثالث، مركز الثقافة والفنون بعدن فعلا يخرج جيلا جديدا من المواهب. في اختتام مركز الثقافة اختتم مركز الثقافة والفنون والموروث الشعبي في العاصمة عدن نهاية سبتمبر برنامج تدريبيا استمر لمدة 3 أشهر، واستهدف مجموعة من الشباب والشابات من مختلف مديريات عدن. فالبرنامج شمل 3 مجالات فنية رئيسية، هي العزف على الآلات الموسيقية والغناء الجماعي وكمان الفنون التشكيلية. وفي حفل الختام جرى تسليم شهادات للخريجين ولل الخريجات، إضافة إلى تكريم المدربين الذين أشرفوا على هذه الدورات. فالبرنامج فعلا نفذ بدعم من المركز اليمني في نيويورك ضمن شراكة ثقافية تهدف إلى دعم المواهب المحليين وفتح جسور للتواصل الثقافي بين عدن وأبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة. فرئيسة المركز أنيسة أنيس أكدت أنه الهدف ما كانش مجرد تقديم دورة تدريبية، وإنما فعلا توفير مساحة لاكتشاف هذه المواهب ومنح الشباب فرصة للتعبير والإبداع مع الحفاظ على الموروث الشعبي بروح عصرية. أيضا كما أعلن المركز أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة معرض فني وحفل موسيقي لعرض الإنتاج لهذه الدورة أو النتائج لهذه الدورة، كيف ممكن أو بإيش منصورة طلعت. ففعلا نقول من العود والفراشة إلى المسرح، أو من العود كمان والفرشاة معليش المعدرة، ومواهب عدم فعلا تتخرج بأشياء جميلة. أما على ترندنا الرابع، أول ملتقى ثقافي للمهرة يحتفي باللغة أو باللغة والموروث. ففي 4 أكتوبر 2026 دشنت جامعة المهرة فعاليات ملتقى المهرة الثقافي الأول بالتزامن مع الاحتفاء بيوم اللغة المهرية. فالملتقى ينظم مركز اللغات المهرية للدراسات والبحوث بجامعة المهرة بالتعاون مع مبادرة المهرة، وشارك فيه مسؤولون و أكاديميون وباحثون ومثقفون ومهتمون بالتراث. فالهدف الأساسي من هذا الملتقى هو التعرف باللغة المهرية وخصوصيتها، وكمان الثقافة والثقافية والحضارية، كمان تشجيع الدراسات والبحوث اللي تعمل على توثيق مفرداتها وتاريخها وموروثها الشعبي. فشهدت هذه الفعالية عروض فنية وتراثية، إضافة إلى خيمة تراثية ضمنت مقتنيات ومعروضات تعكس جانبا من الهوية الثقافية والاجتماعية واللغوية لمحافظة حضرموت. كما شارك طلاب وطالبات المدارس في فقرات ثقافية وفنية وتراثية، وهو جانب مهم في هذه الفعالية، لأنه الملتقى ما كانش موجه للباحثين فقط، بل حاولوا إشراك الجيل الجديد في اللغة والموروث المحلي. ففعلا المهرية تتكلم وتخرج ثقافته، تخرج أشياء، أو نحن هذا هو أول ملتقى ثقافي يحتفي باللغة المهرية وكمان بتراثها. فا
نأتي إلى الترند الخامس والأخير، فمنتدى القشم في الضالع يحصل على تكريم أو على تكريم ثقافي. فشهدت مدينة الضالع في الأول من أكتوبر فعالية ثقافية وتكريمية احتفاء بالدور الثقافي لمنتدى القشم الثقافي والتنموي. وخلال الفعالية اللي أقيمت في قاعة جامعة خليج عدن الدولية، جرى تكريم مؤسس وراعي المنتدى الشيخ محسن ناصر الخيالي الشعيبي المعروف بأبو مطهر القشم. فالتكريم جاء من الاتحاد السويدي للثقافة، ومنح خلاله أبو مطهر درعا تكريميا وشهادة تقديرية تقديرا لما وصفته الفعالية بدوره في دعم الأنشطة الثقافية والتنموية وأيضا المبادرات الموجهة للشباب. فركزت هذه الفعالية على تجربة المنتدى اللي استمر في النشاط الثقافي والفكري على مدى سنوات طويلة، وعلى دور كمان في احتضان المبادرات والبرامج الثقافية في الضالع. بعد ما كنا بالترندات أكيد نجي لعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا هو وجه أو واجهة من الفن إلى المكان. طبعا عندنا ضيفة هي سماء عبد الحكيم عبد الله، خلونا احنا نروح نحضر الاتصال معها من ثم نعود.

0: وبعد ما أتمينا تحضير الاتصال مع الأستاذة سماء من مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض واجهة ومدير عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض، يا حيا وسهلا أستاذة سماء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا أستاذة نيفين على الاستضافة هذه.
0: أنا في ذلك والله، أهم شيء أنت كمان خلاص موجودة معنا.
1: شكرا لكم.
0: ولو حبيبي، طيب اليوم جينا لهنا عشان نتعرف أكثر على الـ الـ الـ البداية، إنه نتعرف عليك وعلى مسيرتك وعلى يعني إيش اللي قادك إلى هذا العمل في مجال المبادرات والمعارض الثقافية.
1: أولا اسمي سماء عبد الحكيم، المدير العام لمكتب سماء النخبة للاستشارات والخدمات. المكتب نشتغل من خلاله على الاستشارات والدراسات وإدارة المشاريع وتنفيذ المبادرات.
0: جميل.
1: في البداية نحن بدأنا كفريق نشتغل في مبادرات وأعمال تطوعية مختلفة، ومع الوقت جاءت الفكرة أننا نفتح مبادرة خاصة فينا، لأن اهتمامنا دائما يكون بالمشاريع اللي لها أثر حقيقي في المجتمع. ومن هنا بدأنا نشتغل على أفكار ومشاريع نؤمن فيها. أيوة. وكان وجهة واحد من هذه المشاريع.
0: جميل. طيب أنت ما طبيعة عملك كمديرة عام لمكتب سماء النخبة؟
1: أنا أتابع الإدارة والتخطيط وتنفيذ المشاريع والتنسيق مع الشركات. أيوة. مع الشركاء والجهات المختلفة. طبعا أنا ما أشتغل وحدي في المكتب، نحن عبارة عن فريق من 3 بنات مقسمة الأدوار، كل واحدة مننا لها مسؤولياتها. بالنسبة لكيف انتقلت من العمل الإداري والتنظيمي إلى المشروع.
0: أيوة.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك، كمل حبيبي. ألو.
1: أيوة معك.
0: أيوة كمل حبيبي. كيف انتقلتي من العمل الإداري والتنظيمي إلى مشروع فعلا يحمل بعد فني وثقافي وسياحي مثل واجهة؟
1: مبدئياً أنا ما شفت اختلاف كبير بين المجالين، لأنه أي مشروع ناجح يحتاج إلى فكرة. أيوة. لكن الفكرة وحدها ما تكفي، تحتاج لتخطيط وتنظيم وإدارة وشراكات حتى تتحول إلى واقع. ووجهة كان مثال واضح على هذا، فكرة فنية وثقافية، لكن تنفيذها كان يحتاج إلى إدارة ومتابعة وتنسيق وإدارة للموارد، وكمان التعامل مع عدد كبير من الفنانين اللي كان نحن تقريبا معنا 40 فنان والشركة والتفاصيل هذه.
0: طيب لما دحين نحن لما نقول واجهة من الفن إلى المكان، إيش تعني لك هذه العبارة؟
1: بالنسبة لي مبدئيا هي وجهة، كانت اللي هي الفكرة اللي هي من الفن إلى المكان، تعني أن اللوحة أو الصورة أو الفيديو لا تكون مجرد عمل نشاهده ونغادره، بس يمكن تكون بداية لاستكشاف مكان جديد. وأنه قد يرى الشخص صورة لمكان سلما ما قد زاروش من قبل، فيبدأ يتساءل فين هذا المكان، إيش قصته وكيف ممكن أزوره. أيوة. ولنا يتحول العمل الفني إلى جسر يربط الإنسان بالمكان.
0: صحيح فعلا. طيب لما اخترتوا أو لما اخترتم الفن تحديدا عشان يكون وسيلة لتقديم اليمن، إيش الفكرة اللي أجتكم بالضبط عشان خليتوا الفن معايا؟
1: معاكي.
0: فقلت لك لما اخترتم لما اخترتوا الفن تحديدا عشان يكون وسيله، او ليش انتوا كمان اخترتوا الفن بالضبط؟
1: لان الفن يوصل للناس بطريقه بسيطه. احيانا صوره واحده ممكن تقول لك كلام كثير وتخليك تتساءل عن المكان او القصه اللي وراها.
0: ايوه.
1: بالذات ان الفنانين دائما لهم نظره مختلفه ويركزوا على تفاصيل نحن ممكن ما نكونش اساسا ركزنا عليها من قبل.
0: صحيح فعلا. طيب إيش الفكرة اللي أنتوا كنتوا تشتوا أنه توصل للزائر أو أنه يشعر فيها الزائر من أول لحظة؟
1: نحن خرجنا من المعرض وكنا نتمنى أن الزائر أو كل الزوار اللي حضروا يخرجوا بصورة أجمل وأوسع على اليمن.
0: جميل.
1: يشوفوا التنوع والجمال والثقافة والإبداع، مش بس الصورة المعتادة اللي يعرفوها على اليمن. المعرض كان يجمع بين الفن البصري والتصوير والفيديو.
0: صحيح فعلا. طيب هل واجهة يعني معرض فني فقط ولا تجربة متكاملة ممكن إنه يعيش فيها الزائر رحلة داخل اليمن؟
1: هو احنا كنا من البداية فكرة وجهة إنه تكون منصة ثقافية ما تكونش بس معرض اللي هو تتكرر على مدار السنوات.
0: صحيح. فأنت شايفة أنه لو أول ما يدخل الزائر خلاص يحس أنه زار أماكن كثيرة بمجرد ما شاف بالمعرض؟
1: بالضبط، هي هذه كانت الفكرة، ونحن حاولنا أننا نشمل المناطق اليمنية الموجودة ونركز على الأماكن اللي مش الكل ممكن يكون زاري، وفي كل منطقة في حاجات ممكن أو معالم تكون باردة فيها مش الكل يعرف عليها.
0: طيب هل فيه مثلا تسلسل يخلي الزائر ينتقل من الفن إلى المكان بعدين ثم إلى قصة المكان بالضبط؟ معايا يا سماء؟
1: عفواً،
0: قلت لك هل في تسلسل معين يخلي الزائر ينتقل من الفن إلى المكان ومن المكان هذا إلى قصة المكان تحديدا؟
1: نحن اللي عملناه إنه عرضنا الأماكن بصورة جديدة ممكن تخلي الناس إنه يعني فضولية لزيارتها، أو أماكن مش الكل تكون أساساً عارف حتى فيها.
0: أيوة، فيعني فعلاً يعني شو تحسين إنه الناس اتنقلت من شافت مجرد ما المعرض وكذا، شافت الصور، شافت الأشياء، كمان شافت اللي موجود بالمعرض، فحست فعلاً إنه موجودة بالمكان وموجودة بقصته. طيب يا سما، ليش اخترتم تقديم الأماكن اليمنية يعني من خلال عيون الفنانين أنفسهم؟
1: لأن الفنانين دائما لهم نظرة مختلفة. كمان احنا هنا الآن بجيلنا الحالي دائما يعني يشتي يخرج خارج عن الصندوق. والفن والتوثيق كان لهم دور كبير في حفظ الذاكرة، لما نوثق مكان أو حرفة أو تفاصيل من حياتنا نحافظ عليها الأجيال القادمة.
0: صحيح. طيب انتوا وصلتوا الى اماكن غير معروفه سياحيه او برزتوها بالمعرض او كيف؟
1: ايوه بالضبط، احنا حاولنا نركز على الاماكن برضو اللي مش معروفه، حاولنا كمان نركز على حوض قطره بالذات انه مش اخذه حقها من الترويج السياحي، ومش اخذه حقها الناس مش كلها بالذات يعني نحن هنا باليمن. عاد لو اقول لك انه ممكن السياحه الخارجيه تكون اكبر ويكونوا عارفين على هذه، احنا هنا باليمن مش كلنا عارفين الاماكن، مش كلنا عندنا الوعي الكافي.
0: طيب ايش يعني انتوا لما وصلتوا فكره المعرض، هل انه الفكره وصلت بشكل كامل للزائرين؟
1: والله نحن خرجنا بكمية إيش أقول لك فيدباك من الزائرين إنه نعم فعلا في أماكن الزائرين كان يسأل هذا فين، هذا ما نحن ما قد سمعنا على هذه الأماكن، هذه إيش المعلم هذا، إيش الفكرة من هذه الصورة أو اللوحة.
0: طيب الصورة اللي أنتوا تتمنوا إنه الزائر بعد ما يخرج من المعرض يكون فعلا حاملة معه، إيش الصورة اللي حابين تكون؟
1: والله نحن نتمنى إن الزائر يخرج وهو مكتشف شيء جديد، يعني سواء كان مكان أو فنان أو حرفة أو حتى قصة.
0: طيب احنا استاذة سماء نطلع فاصل اعلاني قصير من ثم نرجع نكمل حلقتنا مع بعض، تمام؟ اعتقد انه ما ادري صوتي صغير بس لكن خلونا احنا نطلع فاصل قصير حبايبي من ثم نرجع نعاود الاتصال ونرجع من جديد في اسئلة المعرض.
2: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزات هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
13: يا بابا؟
15: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
13: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
16: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ويا حيا ويا سهلا, رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير, وأكيد أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز, أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين, أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب والفيسبوك بالبث المباشر عدنية اف ام, أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. فكل اللي حابب يتواصلوا معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39, وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888, وعبر الرقم الأرضي الآخر 02841119. فزي ما كنا في قبل الفاصل الإعلاني مع الأستاذة سماء عبد الحكيم عبد الله في مؤسسة أو مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض واجهة وأيضا مديرة عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض. فنرجع من جديد مع الأستاذة سماء. ألو, السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا حي وسهلا من جديد. طبعا احنا طلعنا فاصل اعلان قصير بعدين رجعنا عشان نكمل حلقتنا لهذا اليوم. فحابة اسألك انه المعرض يجمع بين الفن البصري, بين التصوير, بين الفيديو, وكمان الحرف اليدوية. ليش كل هذا التنوع؟
1: معرض وجهة عبارة عن منصة فنون بصرية,
0: أيوة,
1: وحرف يدوية, فكان يجمع بين الفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية والفيديوهات. التنوع كان لإيصال أكبر عدد من التأثير والفكرة الأصلية, والتنوع مطلوب طبعا لشمول أكبر عدد من الفنانين المتميزين.
0: أيوة أيوة أسمعك يا سماء.
1: والفيديو والصور والرسم هي كل فنون بصرية واحدة.
0: صحيح. أنتم كيف اخترتم الأعمال المشاركة وإيش المعايير اللي اعتمدتوا عليها وقت الاختيار؟
1: طبعا احنا سوينا من البداية فتحنا باب التقديم, وكان في لجنة التقييم اللي اختارت الأعمال.
0: أيوة.
1: ومن هناك تم اختيار العدد المطلوب وتم تقسيمهم على حسب كل شخص ومجال إبداعه. ركزنا على الأعمال اللي لها علاقة بالمكان والهوية والثقافة اليمنية. أيوة. وفي نفس الوقت حبينا يكون في تنوع في المناطق والأساليب والرؤى.
0: كيف شفتي اندهاش الناس بهذا التنوع اللي حصل؟
1: كيف شفتي
0: اندهاش الناس أو اندهاش الزوار بهذا التنوع اللي حصل؟ هل شفتوا مثلا الاندهاش على وجوههم؟ هل شفتوا في أسئلة أجوا حطوها عليكم على المكان المحدد, على الصورة محددة؟
1: طبعا نحن حطينا المجال الأسئلة, وكان هذه الأسئلة كانت أغلبا موجهة للفنانين. وكان أساسا حتى في موجود اللي هو الوصف لكل لوحة والوصف لكل مكان, والفنانين كان لهم هنا الإجابة من قبل ما كلمناهم على هذا الموضوع.
0: حلو. طيب الهدف كان عرض جمال الأماكن بس, ولا إنه كل عمل كان يحمل قصة, كان يحمل هوية, كان يحمل ذاكرة مثلا مرتبطة بمكان أو بموقف؟
1: الجمال كان فقط جزء من الموضوع, لكن الأهم هي كانت القصة اللي وراء المكان وذكريات الناس وعلاقتهم فيه. كل عمل كنا نحاول من خلاله نربط الفن بالمكان والهوية والعادات والتقاليد, وبشيء كمان يكون بارز في المنطقة نفسها.
0: هل يا سماء كان في ردة فعل في من أحد الزوار في المعرض فعلا يعني خلنك تندهشي أو خلنك تقولي إنه حلو إن إحنا عملنا هذا المعرض؟
1: أيوة نعم فعلا كان في كثير فيدباك, كانت يعني فوق المتوقع أساسا. حضروا ناس من كبار الضيوف وأبدوا إعجابهم بالمعرض.
0: حلو. طيب كيف يمكن للفنان إنه يجعل هذا الملتقى أو يجعل الملتقى يرى المكان اليمني بطريقة مثلا مختلفة؟
1: هي الفكرة الأساسية إنه الفنان ممكن يخليك تشوف شيء أنت متعود عليه, بس بيخليك تشوف بطريقة ثانية وكأنك تشوفه لأول مرة, وهذا هو بالضبط جمال الفن, إنه يغير طريقة نظرتنا للمكان.
0: صحيح فعلا يغير للمكان ولأشياء كثيرة ممكن تتغير، فعندهم ممكن تكون طريقة إقناع.
1: بالضبط.
0: طيب إلى أي مدى يمكن يكون الفن وسيلة للحفاظ على الهوية وعلى هذه التراث؟
1: هون الفن والتوثيق دائما لهم دور كبير، لأنه هذه الحاجات تبقى وتنحفظ في الذاكرة.
0: أيوة.
1: فلما نوثق الحاجات هذه نحافظ عليها حتى الأجيال القادمة.
0: صحيح. فاليمن غنية جدا بالتنوع الثقافي بين المناطق، فكيف حول هذا المعرض أو كيف حاول هذا المعرض إظهار هذا التنوع بشكل ملحوظ؟
1: إحنا حاولنا نخلي معرض وجهة ما يكون بس مرتبط بمنطقة واحدة. عرضنا تنوع اليمن من الطبيعة والأماكن والثقافة والحرف، الأشياء اللي موجودة بس عرضناها كلها بطابع يعني بطابع عصري يكون.
0: طيب أنت تعتقدي أنه بعض عناصر التراث اليمني تحتاج مثلا إلى أنه نعيد تقديمها بأسلوب عصري عشان توصل إلى الأجيال الجديدة، ولا نخليها زي ما هي عشان نشوف الاندهاش؟
1: بالنسبة لي أشوف أنه أيوة، هو طبعا مش عشان نحن نغير التراث بس عشان نقدمه بطريقة أقرب للأجيال الجديدة باستخدام التصوير والفيديو والتصميم وغيرها من الوسائل هذه اللي ممكن تجذب الجيل الجديد.
0: يعني أنت شايفة الأفكار القديمة ممكن ما تجذبش الجيل الجديد؟
1: نحن جمعنا بين الاثنين، الحاجة اللي ممكن أنها تجذب الأجيال القديمة والأشياء اللي ممكن تجذب الأجيال الجديدة.
0: حلو. أي المعرض يربط بين الفن والسياحة والوطنية وكمان البيئية، كيف يتحول العمل الفني إلى وسيلة عشان يكون ترويج لهذا المكان؟
1: هو الطبيعي نحن لما نشوف مكان بطريقة جميلة ومؤثرة طبيعي إنه يجينا فضول نتعرف عنه أكثر، وممكن حتى بس صورة تخليك تدور على المكان وتفكر في زيارته.
0: صحيح، لأنه المكان فعلا يكون أحيانا يجذب أو طول الوقت، خاصة الأشياء القديمة أو الأماكن الحلوة. طيب هل يمكن لصورة أو لوحة أو فيديو تخلي شخص يرغب في زيارة مكان ما يعرفوش من قبل أو ما شافوش، أو حتى ما ممكن يكون أول مرة شاف هذا المكان بالمعرض أو أول مرة يسمع عنه، فهل شفتي أشخاص أنه حاب أن تروح هذا المكان وتزوره؟
1: أكيد أكيد، نحن أحيانا الصورة هي تكون أول شيء يعرفك على مكان معين وبالذات إذا قدرت الصورة هذه أو الفيديو أو الشيء اللي شفته أنت أنه قدر ينقل لك إحساس المكان، هذا ممكن فعلا يخليك أنه يكون عندك الرغبة تشوفه بنفسك.
0: طيب إيش الأماكن أو المقومات اليمنية اللي تتمنوا أنه تحظى باهتمام أكبر من خلال مثلا هذه المشاريع اللي تحصل؟
1: طبعا اليمن كلها عندها شيء يستحق الاهتمام من الجزر والسواحل والطبيعة والمدن التاريخية والعمارة والحرف، احنا بلادنا غنية بالأشياء هذه، بس نحن كمان نتمنى نشوف اهتمام أكبر بكل هذا التنوع بالأخص حوفة وقطرة.
0: صحيح فعلا، يعني أنت شايفة أنه هذه الأماكن تحديدا أو الاثنين الأماكن منسية شوية من السوشيال ميديا، من العرض، من كل حاجة.
1: بالضبط، نحن نشوف أصلا أماكن يعني ثانية تكون أقل جمالا، أو يعني بلادنا مش أقل جمال من الأماكن اللي نشوفها برا ويكون لها اهتمام كبير وهنا منسية هذه الأماكن.
0: صحيح. طيب برأيك أنت إيش اللي ينقص نحن اليوم عشان نقدم اليمن سياحيا بصورة مختلفة؟
1: بالنسبة لي أعتقد نحتاج نوثق ونقدم المحتوى بشكل أفضل. عندنا مقومات كثيرة بس نحتاج نعرف كيف نحكي قصته ونوصلها للناس بطريقة جذابة.
0: صحيح فعلا، لو نركز على أنه نعرض أو نخليها يعني بشكل أكبر ممكن هنا يعني تظهر بشكل أكبر. طيب أنتوا حرصتوا على أن تكون الحرف المعروضة مرتبطة بالمكان وقصته، ولا كان عادي أي حاجة يعني ينعرض؟
1: نحن كان عندنا ركن للحرف اللي هي اللي يعني مش مرتبطة بمكان معين، إنما حاجات تكون أساسا معروفة في هالبلاد ومعروفة يعني بشكل عام. وكمان حتى عملنا إنه يكون يعني المعالم الأشياء هذه اللي موجودة تنصنع بس بطريقة عصرية.
0: فمن هم الفنانين المبدعين اللي شاركوا في وجهة؟
1: عندنا 40 فنان تقريبا، من بينهم محمد قوبح، عابد أنوار، بوسي أحمد. عندنا يعني نخبة من الفنانين اللي موجودين هنا.
0: فعلا بيقدموا أكيد أكثر وأكثر ما شاء الله عليهم، فكلهم مبدعين. هل هذا أو هل المعرض يحمل رسالة توعوية إلى جانب المنظر الجمالي ولا؟

0: اللي لازم احنا كمتواجدين هنا او كالجيل الجديد لازم الكل يكون فاهم وواعي بالاشياء هذه.
1: صحيح. طيب ليش اخترتوا كمان انه تركزوا على السياحة البيئية؟
0: السياحة البيئية مش أخذة حق في المجال الآن هنا. وبالذات إحنا يعني شايفين الوعي كيف عندنا ما عندناش يعني بالذات الأجيال الجديدة هذه ما عندهاش وعي بالتنوع الحيوي اللي موجود وبالتنوع السياحي اللي موجود عندنا اللي لازم نهتم فيه. فهذه كانت نقطة لازم إنه نركز عليها.
1: صحيح فعلا. طيب هل في مواقع طبيعية حبيتوا إنكم تسلطوا الضوء عليها من خلال هذا المعرض؟
0: بالذات نحن مثل ما تكلمت من قبل نحن بالذات ركزنا حاولنا نركز على قطرة وحوض بالذات لأن الآن هي يعني مكان للاهتمام من السياح. بس إحنا عندنا هنا مش للدرجة هذه إنما السياح يجوا وينبهروا بالأماكن هذه عندنا.
1: صحيح. طيب إيش اللي ممكن إنه الفنون تقدمه اللي أو الفنون إيش ممكن تقدم عشان نتعرف على الطبيعة اليمنية؟
0: هي تظهر بطريقة جديدة بطريقة ممكن إنه تخلي الناس تتعرف على الأماكن هذه حتى لو اللي هي الفئة اللي تكون مهتمة بالفن والأشياء.
1: صحيح فعلا. طيب نقدر نقول هل الهدف انه او هل الهدف انه نقول انه اليمن ما تمتلكش تاريخ وتراث فقط بل يمتلك ايضا فن وابداع معاصر؟
0: اكيد نحن نحاول كمان نبرز الفنانين اللي موجودين معنا ونوصلهم للعالميه
1: ان شاء الله. طيب استاذة سماء ايش اكثر شيء تفخروا بانه وجهه استطاع تقديمه عن اليمن؟
0: والله نحن فخورين نحن قدرنا نطلع بلادنا بصورة جميلة وحاولنا أنه نبرز أماكن في بلادنا والتنوع اللي موجود فيها.
1: كم استغرق التحضير لهذه الفعالية؟
0: تقريبا الموضوع أخذ مننا 3 شهور
1: يعني وقت طويل ما شاء الله. فأكيد بيكون في بو جهد في بو تعب في بو
0: بالضبط كان جهد وتعب بس بالأخير خرجنا بنتيجة مرضية الحمد لله بالكل يعني.
1: طيب إيش أصعب مرحلة أنتوا مرتوا فيها وقت ما أنتوا تعدوا للفعالية هذه؟
0: هي بالنسبة لنا كانت أصعب حاجة اللي هي التحضير والبحث على المولين.
1: حاجة صعبة فعلا يعني ومتعبة ومرهقة بنفس الوقت.
0: بالضبط.
1: طيب التفاصيل اللي انتوا اللي حرصتوا عليها تكون بالفعالية هل كانت تفاصيل بالمستوى اللي انتوا طمحتوا له وتعبتوا عشان تلاقوا هذه التفاصيل؟
0: اكيد نحن ما اخترناش حاجات بس عشوائية. نحن من البداية حاولنا نبحث على الفنانين اللي بيبدوا وبيطلعوا المعرض باسم كبير يعني فتوفقنا من هذه الناحية جدا
1: الحمد لله. طيب إيش تحتاج هذه المشاريع عشان تستمر وتتوسع؟
0: والله نحن نحاول إنه يعني نشتري الجهات تلتفت للمبدعين وللمبادرات الشبابية اللي هدفها أساسا إظهار اليمن بشكل جميل.
1: أيوة حلو.
0: وللشباب والمبدعين والفن والثقافة والسياحة.
1: طيب هل ممكن إنه وجهة تنتقل مستقبلا إلى محافظات ومدن يمنية أخرى؟
0: بإذن الله هو إحنا نطمح إنه نخليها لمحافظة ثانية فبإذن الله هذه من الخطط القادمة.
1: هل كمان وجهة عنده منصة أو لا؟ في منصة عندها أو إنه موجودة منصة عندكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا فقط كتنسيق فقط؟
0: موجودة المنصة. في عندنا منصة على الانستجرام منصة على الفيسبوك وبإذن الله بتكون كمنصة ثقافية سنوية.
1: حلو إن شاء الله يا رب نشوفها كل سنة
0: إن شاء الله.
1: طيب لو كان بإمكانك أنت الآن تأخذي زائر

0: من اللي زاروا المعرض لمكان واحد باليمن بعد ما ينتهي زي ما قلنا المعرض، إلى أي مكان بتاخذيه وليش؟
1: هو نحن كنا مركزين التركيز الأساسي على عدن، بس حتى عندنا اللي هو في مهرجان البلدة كان عندنا طموح إنه نكون مشاركين فيه.
0: حلو، أنت من مؤسسي مبادرة استدامة، فإيش اللي إيش اللي تعنيها الاستدامة بالنسبة لك؟
1: بالنسبة لنا الاستدامة معناها إن المشروع ما ينتهي بانتهاء الفعالية، على عكس يكون فيه أثر ونقدر نبني عليه ونخلق فرص وأفكار جديدة في المستقبل.
0: عشان كذا يعني الواجهة ارتبطت بالاستدامة صح؟
1: بالضبط، الفكرة الأساسية كانت مشتركة إنه نعمل مشاريع لها أثر، فوجهة أعطى مساحة للفن والثقافة والشباب وربطها بالأماكن بالمكان والهوية والسياحة.
0: طيب أنت الآن وصفتك المدير العام لمكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض، إيش حجم المسؤولية اللي تقع عليكم عشان تحولوا الفكرة إلى واقع؟
1: والله المسؤولية جدا جدا كبيرة، لأن تحويل الفكرة إلى واقع كان يحتاج شغل ومتابعة وتعب مثل ما قلت لك شهور.
0: أكيد.
1: فالمشروع كله كان شغل فريق جبار، وأهمهم المدير الإداري خديجة ومدير المشاريع شذا.
0: طيب إيش المشاريع القادمة لمبادرة استدامة وسماء النخبة؟ هل فكرتوا أو لسه يعني زي ما قلتي مخليين سنوية، فلما يجي وقته بنبدأ؟
1: والله إن شاء الله لما يجي وقته فبإذن الله لنا أعمال قادمة أكبر وأكثر.
0: طيب إيش الرسالة اللي أنت الآن توجهيها للفنانين والمبدعين وكمان للجمهور والزوار اللي زاروكم في المعرض، وعشان الناس كمان تدعم هذه المشاريع؟
1: والله نحن نتمنى إنه الناس تلتفت للمبادرات هذه، ونتمنى من الشباب والفنانين إظهار أعمالهم وما يستسلموا مهما كان، وإبداعهم هذا شيء عظيم، ونتمنى إنه الناس تلتفت لهم.
0: بإذن الله نلاقي الناس كلها تلفت لهم وكمان تلفت لهذه المشاريع وتتم يعني تساعدهم بكل شيء يعني. شكرا لك أستاذة سماء عبد الحكيم عبد الله من مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض وجهة ومدير عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض.
1: والله شكرا لكم أنتم على الاستضافة والفرصة الجميلة هذه.
0: أنا بذلك والله شكرا لك. طبعا حبايب نحن بعد ما
2: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك لصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أردنية اف ام تقدم برنامج نص القصة مع سمية سمير.
1: أردنية اف ام لون جديد. جديد.
2: مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية اف ام 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني. عدنية اف ام، تخيل انك تروح رحلة مع اصدقائك وتلاقي شنطة، يا ترى إيش بتسوي؟ وإيش اللي بيدور براسك حول هذه الشنطة واللي داخلتها؟ وإذا قلبك ضعيف لا تستمع لحلقة اليوم. في يوم من الأيام كان في أشخاص مراهقين في مدينة سياتل الأمريكية، ذهبوا لأحد الشواطئ القريبة منهم وتفاجأوا بوجود حقيبة مجهولة على الرمال في مكان خالي بالشاطئ. في تلك اللحظة المراهقين قالوا ممكن الحقيبة يكون بداخلها فلوس، والطمع خلاهم يفتحوا الحقيبة. ولكن أول ما فتحوها في شيء معين أرعبهم. مبدئياً إيش اللي جاب راسك؟ وإيش الشيء اللي رعبهم؟ الشيء اللي أرعبهم إنهم بعد ما فتحوا الحقيبة صدرت منها رائحة كريهة جداً، ولكن كان داخل الحقيبة أكياس أمامة، وهذا اللي خلاهم يتوقعوا أن هذه الأكياس بداخلها لحوم متعفنة وكانت خاصة لأحد المسافرين، ويمكن رمى الحقيبة بجانب الشاطئ وهو بطريقه للسفر. ولكن أثناء تواجدهم ارتفعت أمواج الشاطئ وأخذت الحقيبة وسقطت الأشياء اللي داخلها في البحر، وعلى ما يبدو محتواها كان مثير للريبة. المراهقون خافوا جدا، وخافوا أن يكون لداخل الحقيبة شيء مهم، فاتصلوا طبعا بالشرطة، والشرطة للأسف اتأخرت ما وصلت إلا بعد 3 ساعات، وجابت معها غواصين لجميع محتويات الحقيبة المتناثرة في البحر. وبعد ما جمعت الشرطة محتويات الحقيبة أصدرت بيان بنفس اليوم، وأوضحت الشرطة في هذا البيان أن الحقيبة كان بداخلها جثة مجزأة. يعني إيش؟ يعني جثة مقطعة إلى أعضاء أو أجزاء. وقالت إنها حصلت على حقيبة أخرى وبرضه داخلها جثة أخرى، وحولت الشرطة الجثث للطب الشرعي لمعرفة أصحابها، وقالت أنها بدأت بالتحقيق ما علقت عن شيء ثاني أبداً يخص هذا الموضوع. بعد يوم أصدر تقرير جديد يقول إن الشرطة عثرت على أكياس قمامة متفرقة في سياتل، اللي هي سياتل الأمريكية، بداخلها جثث بشرية، مما قد يعني أن هنالك قاتل متسلسل في المنطقة. هذا الشيء المرعب اللي انتشر في سياتل. الشيء الغريب في هذا كله هو أن المراهقين حصلوا الحقيبة من خلال تطبيق اسمه راندون نوتيكا. هو تطبيق مغامرات يعطيك موقع عشوائي قريب من مكانك، وتكون المهمة إنك تروح لهذا الموقع تستكشفه. طبعا التطبيق لما نزل عمل جدل كبير. يقال أنه في تحديث جديد في القضية صدر، اللي هو في أصدقاء قاموا بالذهاب إلى موقع وضعهم له هذا التطبيق وتفاجأوا بسيدة معها حقيبة سفر سوداء، ومش باين عليها إنها مسافرة أو حتى ذاهبة الرحلة. فصوروا هذا الموقف ونزلوا المقطع. بعد يومين من اكتشاف الجثة والجريمة، هذول الأصدقاء نزلوا المقطع الذي فيها السيدة التي كانت معها الحقيبة السوداء في النت. وبعد ذلك البعض شبه هذه الحقيبة اللي مع السيدة بنفس الحقيبة اللي كان فيها الجثة. والجدير بالذكر إن المقطع كان قبل سنة من أحد أصحاب التطبيق عن كيفية ترتيب حقيبة السفر. تفاصيل المقطع إنه في شخص عامل طاولة وفوقها الحقيبة ومخلي صديقته تطلع راسها فقط كمسحة، وكأن أحد أغراض السفر القطع البشرية المجزأة. لكن بعد كذا التطبيق وصل لحقيبة مجهولة وداخلها جثة حقيقية مجزأة. فالكل هنا تساءل، إيش الرابط بين هذه المواقف؟ طبعاً أصحاب تطبيقهم جماعة اسمها الراندونوت، يعتقدون بأن السفر والتنقل إلى أماكن عشوائية بمساعدة توليد الكمومي العشوائي قد يساعدنا على اقتحام عوالم جديدة. التطبيق ظل مدة كبيرة وكان بيتقدم بنتائج غريبة جداً. إيش رأيكم نتعرف على هذه النتائج الموثقة؟ أولا، شخص على موقع اسمه ريديت قال إنه استخدم التطبيق وأرسله إلى بيت مهجور وسط غابة وكان فيه حبلين مشنقة في البيت، ولما جاء يرجع لسيارته حصل بومة تراقبة. وبيقول هذا الشخص إنه كان يفكر بشيء محزن قبل ما يروح للموقع يحصل البيت المهجور اللي داخله حبال المشنقة. الأغرب هو إنه في شخص آخر جرب التطبيق وأرسله برضه إلى غابة وحصل في الغابة أيضاً بومة تراقبة. وأيضاً لو نلاحظ إنه شعار التطبيق عليه بومة أصلاً. وطبعاً لو بحثتم عن التطبيق بتحصلوا كل الكلام اللي أنا الآن بحكي لكم هو. نرجع للبومة، التطبيق فيه شعار البومة، ولكن الشيء الغريب اللي أنا أقصده لكم الآن إنه نتيجة هذه التجربة شبيهة جداً بالسابقة. خلونا نكمل. في نفس الوقت شخص أرسل التطبيق إلى غابة أيضاً، لكن اللي حصله هو صليب نفس الذي يتم وضعه على القبور عند المسيحيين. وهنا بنستنتج إنه التطبيق غالباً ما يرسل الناس إلى أماكن فيها جثث أو أماكن مشؤومة مثل الغابات المهجورة أو البيوت المهجورة. فهل يا ترى ممكن أن أصحاب التطبيق وراءهم شيء، أو هم أحد المنظمات السرية أو أحد من العوالم الأخرى؟ إيه اللي نقدر نقوله أن التفسير لهذه المصادفات الغريبة على حسب كلام أصحاب التطبيق يستند إلى نظرية فلسفية بتقول من الممكن أفكار البشر تحدث تأثير على الكون، فيعتقدون إنه مع التوليد العشوائي الكمومي وليس الكلاسيكي ممكن راح يكون هذا التأثير واضح لنا وأكثر فعالية. ولكن بالعربي بالدارج تفاءلوا خيرا تجدوا. هذه الرسالة اللي أقدر أقولها لكم لحلقة اليوم، إنه دائماً خلوا الخير قدامكم والأمل والتفاؤل، لا تفكروا بالأشياء المشؤومة اللي ممكن تقودكم لأشياء سيئة أو سوداء. وانتوا يا ترى إيش تفسيركم حول هذه المواقف وحول هذا التطبيق؟ يا ترى من وراهم وإيش اللي يشتوا يوصلوا له؟ FM مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم بقصة جديدة في حلقة قادمة من قصص وحكايات ومواقف وأحداث نص القصة الموسم الثاني مع سمية سمير. أستودعكم الله. عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: مرة واحدة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ما زلنا مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في أعماله، في عباداته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اليوم نتكلم أيها الأحبة عن سنن دخول الخلاء ودورة المياه كما نسميها في العصر الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء ينفع الناس إلا وعلمهم أو حذرهم من خلافه. ولذلك حتى بعض اليهود يقول لسلمان رضي الله عنه وارضاه: يعني رسولكم ما ترك لكم شيء؟ قال: نعم، حتى في الخلاء. فقال: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما ترك شيء يحتاج المسلم إلا وعلمنا إياه. ولذلك من سنن دخول الخلاء، من سنن دخول دورة المياه أو الحمام كما يسمى، أن الإنسان يذكر الله قبل دخول الخلاء. إذا إنسان أراد أن يدخل إلى الخلاء أو دورة المياه أو ما يسمى بالحمام، فيذكر الله، يقول بسم الله. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وقفة مهمة يا أحبة. التلبس موجود، تلبس الجن بالإنس. لماذا؟ إعجاب. ولذلك الإنسان إذا لبس فتاة أو فتى أو رجلا أو امرأة، إذا الإنسان أراد أن ينزع ثوبه أن يقول بسم الله، هذا يسترنا عنهم فلا يرونا. وكذلك من سنن دخول الخلاء الاستعاذة بالله قبل الدخول. يقول صلى الله عليه وسلم كان، أو يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء جمع خبيث، وهو المؤذي من الجن والإنس. والخبائث جمع خبيثة، وهي الأنثى المؤذية من الجن. إنسان لما يكون دائما متصل بالله سبحانه وتعالى، دائما ذاكرا لله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الإنسان يعرف أنه في حماية الله حينما يكون دائما مع الله، مع ذكر الله. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. ولذلك الإنسان يا أخواني لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى قبل ما يدخل. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. يحرص الإنسان حتى في هذه القضية. نعم، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. شوفوا الاحترام، شوفوا التقدير، شوفوا تعظيم شعائر الله. هذه قضية، يعني الدين معنا في كل أحوالنا، حتى إذا قضى أحدنا حاجته أيضا ديننا معنا. لا نستقبل القبلة، لا نستدبرها. فإذن يعني الإنسان هكذا مأمور أن يكون عبدا لله في كل أحواله. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التحرز لخلائه ولكشف عورته حتى لا يراه أحد، فسنته الستر والحياء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أو قضاء الحاجة يبعد ويذهب إلى خلف شجر أو كذا فيقضي حاجته ثم يعود. هكذا كان الصحابة، هكذا كانت أمهات المؤمنين، هكذا كان سلفنا الصالح. جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا هو الدين، هذا الحياة، هذا الستر. يعني مع الأسف الكفرة في الغرب، يعني قضية أنه يغتسل في مكان واحد عراة مع بعضهم البعض شيء طبيعي. لا لا لا، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وفي الحديث عند البخاري موسى عليه السلام كان لا يغتسل مع بني إسرائيل، بني إسرائيل كانوا يغتسلون حفاة عراة مع بعضهم، أما موسى ما كان يفعل ذلك. ولذلك بدأ الطعن والغمز في موسى عليه السلام فبرأه الله.
الحديث في البخاري الوقت لا يتسع، لكن كان موسى يتحلل، لا يمكن أن يغتسل عاريا مع بني إسرائيل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الستر والأدب. إنسان يريد أن يقضي حاجة ابعد بعيد، أستر نفسك ورع عورتك، وأيضا مشابهة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسولنا صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش أو نخل، يعني حائط يبعد ما هو قدام الناس، الحياة لا يأتي إلا بخير. ولذلك هذا كان صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. انظر كيف الستر. هكذا علمنا ديننا، وهذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: لا يبول في طريق الناس ولا في ظل يستظل به الناس. الله أكبر، هكذا المسلم ينفع لا يضر. في روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: من لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لا، المسلم ما يكون مفتاح للشر ولا أذي. كذلك لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي نهى أن يبال في الماء الراكد حتى ينجسه، فما يستطيع أحد أن يستخدمه. كذلك الخروج حين الخروج من الحمام ومن الخلاء أن يقول: غفرانك، الله أكبر، أنني في هذا الوقت يا ربي لم أذكرك، فأنا أستغفر الله على هذا التقصير. ما أعظم هذا الدين أيها الأحبة. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. وهذا استشعار بالتقصير في حق النبي صلى الله في حق ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الأحبة، أختم قضية الإنسان ينبغي أن يستبرئ إذا بال أو قضى حاجته. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والآخر لا يستتر لا يستنزه من بوله. الإنسان يحرص أيها الأحبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجتث جذور حب الدنيا من القلب. قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب على المرء أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، وحياكم الله في قيم السعادة، الرحلة الممتدة والجميلة والرائعة بوجودكم. نرسم بعض الخطوات العملية، نعرف بعض المصادر الحقيقية للوصول إلى سعادة ممتدة من الدنيا إلى الآخرة. هذه قصتنا باختصار في قيم السعادة. بول ماير ألف عجلة شهيرة جدا كتب حولها الكثير، هي عجلة الحياة. الفلسفة تقوم في عجلة الحياة على أن الإنسان يكون متوازن في الحياة، فلديه كثير من الأدوار والوظائف الحياتية. فهناك دور في العلاقة مع الله سماه الجانب الروحي، دور مرتبط بالجانب الثقافي والتثقيف، والأخير دور مرتبط بالجانب الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وكذلك الأسرة، دور مرتبط بالجانب المالي أن يكون متوازن ماليا وقادر على تحصيل المال الذي يحقق له مقومات الحياة الكريمة، دور مرتبط بالجانب الصحي ما يتعلق بالجانب الصحي، دور مرتبط بالجانب الوظيفي والحياتي. أيما كان هذه الأدوار المختلفة، إذا توازن الإنسان فيها تحققت له السعادة. هذه الفلسفة التي تقوم عليها ما يسمى بعجلة الحياة لبول ماير. لو عدنا إلى السيرة النبوية سجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان الفارسي في حواره مع تميم الداري حول قضية مهمة جدا، أو في حواره مع أبو الدرداء عفوا حول قضية مهمة جدا، وهي قضية التوازن الحياتي. لما قال سلمان إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، قال صدق سلمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قضية التوازن في الحياة مصدر حقيقي في عملية السعادة، حتى في قضية الإنفاق. لذلك جاء في القرآن الكريم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عملية التوازن في الصرف، التوازن في التعامل، التوازن في التواصل، التوازن في مناحي الحياة المختلفة. في اللحظة التي نخفق فيها في عملية التوازن يتألم الإنسان، يفقد السعادة. اليوم أنا ركزت على جانب العمل وجلب المال على حساب أسرتي، اكتشفت بعد فترة طويلة بأن أحد أولادي انحرف العياذ بالله، لأنه لم أكن بجواره مساعدا ومعينا. أو ركزت على جانب الأسرة على سبيل المثال على حساب صحتي، ولم ألتفت إلى الجانب الصحي لدي، فاكتشفت بعد فترة أن لدي أمراض كثيرة جدا ربما أعاقتني أن أكمل المسيرة مع أسرتي أصلا. نفس القضية إذا غلب جانب على جانب العلاقة مع الله. فإذا حصل نوع من التوازن الحياتي آنذاك سيحصل الإنسان على مصدر الحياة. في مشاركتنا القادمة مشاركة جميلة ورائعة تعطي نافذة من نوافذ الإعانة على التوازن الحياتي. خلونا نشوف ونتابع.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
3: ينبغي أن يضع كل طلاب العلم نصبا، ينعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هذا الذي إذا غبن فيه طالب العلم فقد خسر، لا يمكن أن يبلغ إلا بأن يغتنم وقته ويستثمر يومه وينفق كل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة فيما ينفعه، وبهذا يبلغ وبهذا لا يكون مغبونا. ينبغي أن يغتنم وقته وجدوله حتى لا يدخل عليه الندم الذي عبر عنه الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، انقضى فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فهو يوازن بين نقصان الأجل وبين ازدياد العمل، فإذا نقص أجله ولم يزد عمله كان نادما على ذلك. فطالب العلم ينبغي له أن يغتنم وقته إذا أراد أن لا يكون من النادمين المغبونين، وإذا أراد أن يصل إلى منزلة العلماء السابقين. وهذا من أوجب الواجبات على طالب العلم، وبه يحصل على مراده وبه يصل إلى مطلوبه إن استعان بالله وأعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
1: حياكم الله مجددا، جميلة جدا المشاركة، إشارة رائعة إلى قضية مصدر يعين على التوازن: تنظيم الوقت. الإنتاج الكبير الذي حصل للإمام ابن جرير الطبري وغيره من الأئمة، كما أشارت المداخلة الجميلة والمشاركة الرائعة من جمهورنا، كانت بعد فضل الله عز وجل في القدرة على تنظيم الوقت. وإذا نظم الوقت لدى الإنسان استطاع أن يسير في كل اتجاهات عجلة الحياة بشكل متوازن. وأحد أكبر الأخطاء التي نقع فيها في حياتنا إنه ما عندي وقت. عندك وقت بس ما نظمت الوقت بشكل صحيح. عجلة الحياة تساعدنا فعلا على أن نسير بحالة من التنظيم الحقيقي في مسارات الحياة المختلفة، لكن مهم جدا أن نؤمن بأنها عملية توازن في الحياة. فإذا ما صارت التوازن أو ما صارت عملية التوازن سيتأثر الإنسان قطعا، ويوما ما أو في لحظة ما سيشعر بأنه فقد شيء مهم في حياته. خلونا نعود إلى السؤال الذي دائما وأبدا نختم به حلقتنا، كيف؟ طيب التوازن الحياتي تقول أنه مصدر من مصادر السعادة، اعطنا خطوات عملية تساعد على التوازن الحياتي. الخطوة الأولى، من المهم جدا أن نعرف الأولويات ونربط الأولويات وفقا للأوقات. سأعطيكم مثال، وقت صلاة الأولوية للصلاة، احتياج للوالد مقابل خروج مع أصدقائي الأولوية للوالد والوالدة، أيام اختبارات الأولوية للمذاكرة، وهكذا. أنني أربط الأولويات الحياتية بأوقاتها المناسبة لها، لأن لكل وقت أو لكل مهمة وقت محدد، إذا خرج هذا الوقت تأثرت تلك المهمة. فربط الأولويات بعملية الأوقات. اثنين، فعلا القدرة على تنظيم الوقت وتخصيص الوقت، وسمعنا في المقطع قبل قليل بأن تنظيم الوقت فعلا عامل مهم. 24 ساعة عندي، 24 ساعة كما عند غيري 24 ساعة، أستطيع أن أتحكم في هذا الوقت بشكل صحيح. أحتاج اليوم أني فقط أنظم الوقت، متى أنام، متى أستيقظ، متى أتواصل، متى أبتعد عن المشوشات. بالمناسبة المشوشات تقتل الوقت، وأكبر المشوشات اليوم قضية التواصل الاجتماعي والإنترنت، والذي أصبح موجود في أجهزتنا ربما يشغلنا كثير، وكثير من الدراسات تشير إلى أن فقدان التركيز والتشتت ونزول الإنجاز وانخفاض الإنجاز سبب قضية الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، الانشغال المغرق للأسف. الخطوة الثالثة، تنظيم الجدول، جدول منظم. وطبعا اليوم عندنا تطبيقات كثيرة تقنية تساعدني على تنظيم الجدول. أستطيع اليوم في جوالي عبر تطبيقات المهام وتذكير الوقت والآخري أنني أضع المهام وتأتيني تذكيرات بأن هذه المهمة تصنع في الوقت الفلاني وهذه المهمة تصنع في الوقت الفلاني، وراء كثير من التطبيقات. بس جمالها أنها ستصبح السكرتير الدائم الموجود في جيبي، سكرتير ينبهني باستمرار عن ماذا أعمل ومتى أعمل، وبالتالي لا أنسى المهمات. كثير من الذين ينسون المهمات لأنهم لا يوثقون، لا يكتبون، ليس لديهم مذكرات. تريدوها ورقية ورقية، تريدوها بأجهزة بالأجهزة، أي ما كان، لكن لابد أن يكون لديك حالة من التذكير. الخطوة التي بعد ذلك، أن تتابع مؤشرات العجلة بشكل مستمر. يعني اليوم ما هو حجم علاقتي بأسرتي؟ جيد؟ برامجي مع أسرتي جيدة؟ أنا قريب من بناتي ومن أولادي ومطلع على كل التفاصيل. ما هو حالة الوضع الصحي لدي؟ هل فعلا أنا اليوم عندي مؤشرات تدل على أن حالتي الصحية جيدة؟ ما هو الحالة المالية؟ ما هي الحالة مع الله عز وجل في المحافظة على؟ فتكون هناك يعني مجموعة مؤشرات مختلفة تساعد على عملية القياس، مثل قضية النوم، الاستيقاظ، الصحة إلى آخره. الخطوة الأخيرة، لو وقع خطأ، ركزت على جانب من عجلة الحياة على حساب جانب آخر، لم أتوازن حياتين، صحح، لا بأس، يعني كلنا نخطئ، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. اليوم صحيح، أنا اليوم أغرقت بزيادة على جانب العمل على حساب أسرتي أو على حساب صلاتي أو على حساب القرآن أو على حساب شيء معين، فنبدأ نعيد العجلة من جديد ونصحح، وعندما تخطئ صحح وتعود مرة أخرى إلى منطقة السعادة في التوازن الحياتي. أراكم على خير.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع

سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع

أطباء بمادة ما يعرفش عنها حاجة، وطلبوا منه يكرر زيارته ليهم على مدار فترة خدمته في الجيش. راموس ما اكتشفش غير بالصدفة وهو عنده 40 سنة إن الأطباء كانوا بيحقنوه ببكتيريا مرض الزهري والسيلان وأمراض تناسلية تانية كتير، ومش هو لوحده اللي عانى منها ومن مضاعفاتها لحد سن 87. ده كمان نقلها لزوجته وأولاده بسبب إنه ما تعالجش في الوقت لاجئين، وكل ده بدون موافقتهم أو علمهم. في نفس الوقت اللي كانت التجربة دي شغالة فيه في سرية تامة، العالم كان بيتابع محاكمة قادة النازية على جرائمهم ضد الإنسانية بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية. من ضمن المحاكمات كانت محاكمة 20 طبيب نازي على التجارب اللي عرضوا فيها مساجين سياسيين ومعتقلين لمختلف أنواع التجارب، من التجويع والتجميد والبتر واستئصال الأعضاء بدون تخدير وحقن مواد سامة ومواد مجهولة الأثر على صحة الإنسان، وكلها بحجة البحث العلمي. وقت المحاكمات النازية ما كانش في أي قانون أو تشريع دولي أو حتى وثيقة رسمية بتحدد المعايير الأخلاقية لإجراء التجارب على البشر، باستثناء وثيقة وطنية واحدة اتعملت في ألمانيا نفسها، وده اللي اضطر هيئة المحاكمة أنها تطور لأول مرة وثيقة للغرض ده، حددت فيها المبادئ الأساسية لإجراء تجارب على البشر، بتشترط ضرورة أن المشاركين يفهموا اللي هيحصل في التجربة ويوافقوا عليه بكامل إرادتهم مع امتلاك الحق الكامل في الانسحاب من التجربة بدون أي عواقب. وعلى أساس الوثيقة دي اتحاكم الأطباء النازيين، وكانت البداية لمحاولات تنظيم أخلاقيات أي بحث بيشارك فيه بشر بعد كده. بس الحقيقة هي كانت محاولة تنظيم بس، مجرد تحديد إطار أو توجيهات للباحثين، ما كانش ليها أي سلطة قانونية ملزمة، وده اللي سمح باستمرار تجارب شبيهة وما تقلش في البشاعة بدون أي تعديلات أو تصحيح في الوضع، زي تجربة شهيرة جدا كانت بدأت سنة 1932 على 400 أمريكي من أصل أفريقي مصابين بالزهري، بتهدف لمراقبة تطور المرض لحد المراحل المتقدمة بمضاعفاتها المؤلمة، بمعنى منع المرضى من أي علاج حتى بعد ما ظهر البنسلين، المعجزة اللي تقدر تشفي تماما من الزهري بجرعات بسيطة. وساعتها استمر الأطباء في منع وصوله للمرضى لمدة 30 سنة، كل ده وتجارب تانية مشابهة كانت بتتم بدون محاسبة أو عواقب قانونية من أي نوع، لحد سنة 64 لما اجتمعت الرابطة الطبية العالمية المكونة من عدة هيئات طبية دولية وأصدرت إعلان هيلسنكي اللي أضاف مبادئ جديدة، منها إن الأبحاث على البشر لازم تقام بناء على أبحاث معملية وأبحاث سابقة على الحيوانات، ويتراجع من قبل لجنة مستقلة قبل بدايته، ويقوم بالبحث أطباء أو علماء تلقوا التدريب والتأهيل العلمي الكافي. إعلان هيلسنكي كان أول مجهود حقيقي من المجتمع الطبي علشان ينظم الأبحاث على البشر، وكان بداية لإصلاحات تانية كتير في مجال أخلاقيات البحث العلمي. والسؤال هو ليه ما نوقفش تماماً التجارب على البشر بعد كل الجرائم اللي حصلت بسببها؟ ليه ما نكتفيش بالتجارب على الحيوانات مثلاً؟ الحقيقة أنه برغم أن نتائج التجارب على الحيوانات مثمرة جداً، لكن ما نقدرش نقف عندها لأسباب كتير، منها اختلاف تطور الأمراض بين البشر والحيوانات وصعوبة محاكاتها في المعمل بشكل دقيق، حتى في الحيوانات اللي بتشارك أكتر من 90% من جيناتها مع البشر بيفضل برضو في بيننا وبينهم اختلافات في وظائف الأعضاء والاستجابة للعلاج، وده بيخلي نتائج التجارب على الحيوانات محل شك. في واحدة من أشهر تجارب الأدوية اللي انتهت بشكل كارثي رغم أن نتائجها على الحيوانات كانت مبشرة، كانت التجارب على عقار الثاليدومايد اللي ظهر في الخمسينات كمنوم وكان ليه شعبية كبيرة بين الحوامل، لأنه كمان كان بيخفف الغثيان الصباحي المزعج جدا أثناء الحمل. بعد كام سنة من طرح الثاليدومايد للبيع في الصيدليات، فوجئ الأطباء بولادة أكتر من 10,000 طفل مشوه وفاقد للأطراف.
كعرض جانبي لتعاطي الأمهات للثاليدوميد أثناء الحمل، وده لأن التجارب ما كانتش كفاية وما قدرتش تتوقعه، خصوصاً أن في الوقت ده شركات الأدوية ما كانتش مجبرة تفحص تأثير الأدوية على أجنة الحيوانات أثناء الحمل. والحقيقة كمان أن تاريخ التجارب على البشر ما كانش كله مخزي. مرض الجدري مثلاً اللي قتل حوالي

0: 60 مليون شخص في القرن العشرين، الجدري مختلف عن الجديري المائي الموجود دلوقتي، المرض اللي اختفى من على وش الأرض دلوقتي بس بسبب ملاحظة فلاح إنجليزي إن الخادمات اللي بيحلبوا البقر ومعرضات للإصابة بجدري البقر كان عندهم مناعة طبيعية ضد الجدري بتاع البشر، فقدر يعمل تجربته الخاصة على أقرب البشر ليه وينقل العدوى لزوجته وأولاده، وده فعلا اللي أكسبهم مناعة ضد الجدري. وبعدها بسنين قدر الأطباء يكرروا التجربة ويطوروا بناء عليها أول تطعيم في التاريخ الطبي كله. وزي تجارب فيروس شلل الأطفال مثلا، الفيروس الخطير جدا اللي بيسبب شلل دايم ملوش علاج، اللي علشان نتأكد من فعالية التطعيم ضده ونوصل النهاردة أن 80% من سكان العالم عايشين في مناطق خالية تماما من المرض، كان لازم نعمل واحدة من أكبر التجارب الميدانية في التاريخ. اشترك فيها 1,800,000 طفل أخذوا لقاح شلل الأطفال اللي طوروا دكتور سولك. وزي تجارب جرثومة المعدة، البكتيريا اللي معرفش الطب علاقتها القوية بقرحة المعدة غير لما قام طبيب أمريكي سنة 84 بتجربتها على نفسه، شرب محلول فيه كميات مهولة من البكتيريا دي واستحمل أيام من القيء المستمر والأعراض المرضية المزعجة لحد ما أثبتت عينة من معدته بالمنظار إصابته بقرحة المعدة. رغم التاريخ المربك للتجارب على البشر، هتفضل الحقيقة أن لولاها ما كانش الطب هيقطع المشوار الطويل ده. صحيح ما كانش كلها أخلاقي، بس الأكيد أن كتير منها ساهم بشكل إيجابي جدا في معركنا ضد المرض. وحاليا على مستوى العالم في أكتر من 80 مؤسسة وهيئة متخصصة بس لمراقبة وتنظيم انضمام البشر للتجارب الطبية، وظيفتها تصدر بروتوكولات وتوصيات تتعدل باستمرار علشان تضمن حماية حقوق المساهمين فيها، واللي وصل عددهم ل 130,000 شخص على مستوى العالم سنة 2015. مش بس علشان يساهموا في تطور الطب بشجاعة وتضحية وحب للعلم، لكن لأن ساعات ده بيبقى بمقابل مادي محترم أو بهدف تجربة علاجات جديدة لحالتهم المرضية اللي ممكن ما يكون لهاش علاج. يا ترى بقى لو كل ده اتوفر في بيئة بحث علمي منظمة ومترقبة، ولو انت نفسك كنت عارف حقوقك وضامن ان في حد حريص عليها، هل تقبل تكون انت فار تجارب؟ كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن.
4: اطمئن.
3: نحن هنا.
4: نحن هنا.
3: لأجلك.
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777. 40 47 أو 782 782 550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكية لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصل 9 عاد الجائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصل 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي، يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تدشين معرض وجهة من الفن إلى المكان في عدن، ورشة عمل بعدن لتعزيز أمن المواني والمرافق المينائي، تفقد حي ريمي ميدانياً والتوجيه بسرعة معالجة الصرف الصحي، تدشين قافلة تضم 2000 سلة غذائية لمناطق التماس بالمضاربة، مخيم طبي للعيون في رصد يستقبل 120 حالة ويستعد لإجراء عمليات جراحية، مشاركة يمنية فعالة في اجتماعات الاتحاد العالمي للدرتاس. ومن العناوين إلى التفاصيل: شهدت محافظة عدن افتتاح معرض وجهة من الفن إلى المكان تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة بمشاركة مؤسستي استدامة وسماء، ويهدف المعرض إلى إبراز التنوع الثقافي والطبيعي وربط الفن بالهوية والتراث والسياحة الثقافية والبيئية، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية حول البيئة ودورها في تنمية القطاع السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية. دشنت في محافظة عدن ورشة عمل حول أمن المرافق المينائية ضمن البرنامج الأقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر، وتنظمها المنظمة البحرية الدولية، وتستمر الورشة 5 أيام، وتهدف إلى تحديد اختصاصات الجهات المعنية بأمن المواني وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ورفع جاهزية الكوادر لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية والأنشطة غير المشروعة. نفذ مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي نزولاً ميدانياً إلى حي ريمي للإطلاع على الاحتياجات الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة الصرف الصحي ورصف خط صابر، ووجه بسرعة اتخاذ المعالجات اللازمة لمشكلة الصرف الصحي ومتابعة أعمال الرصف والتحسين، مؤكداً أهمية الاستجابة لشكوى المواطنين ومواصلة النزولات الميدانية لمتابعة أوضاع الأحياء. دشنت في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لاحق قافلة مساعدة إنسانية عاجلة برعاية محافظ المحافظة، وتضم 2000 سلة غذائية مخصصة للأهالي والمناطق المتضررة ومناطق التماس، وتهدف القافلة إلى تخفيف المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية، فيما طلب الأهالي بتوسيع التدخلات الإنسانية لتشمل الصحة والتعليم والمياه إلى جانب الغذاء. دشنا في مستشفى رصد الريفي بمحافظة أبين مخيم طبي للعيون بدعم مؤسسة نهد التنموية، واستقبال نحو 120 حالة جراء فحصها وتحديد احتياجاتها العلاجية والجراحية، ويستمر المخيم يومين على أن تبدأ بعدها العمليات وزراعة العدسات للحالات المحتاجة، مع استقبال مرضى من رصد وسباح والحد ومديريات ومناطق مجاورة. شارك الاتحاد اليمني للدارتس في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد العالمي للدارتس بجزر فارو بمشاركة الاتحاد الوطنية، وناقشت الاجتماعات الاشتراكات وأنظمة البطولات والعضوية والاستضافة والتقارير المالية والإدارية، فيما طرح الجانب اليمني مقترحا لدعم الاتحادات المحتاجة، مؤكدا استمرار العمل على تطوير اللعبة وتعزيز حضور اليمن محليا ودوليا. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله. تحياتي، أنا نيفين.

مساء الخير، مساء السعادة، مساء الانتصارات الذي يقدمها جيشنا من درع الوطن وأيضا العمالقة. نرحب بكم ومستمعينا ومتابعينا وجبنا الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدن على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدن اف ام في الترددات التالية، واللي هي أيضا 99.9، وأيضا مشاهدين على قناتنا في اليوتيوب، ولا أنسى أيضا متابعينا عبر صفحتنا في البث المباشر في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا المسائي دردشة.

0: طبعا مستمعينا اليوم عنوان جميل ورائع وحبوب، وبنشوف ماذا يوجد في جعبة كل شخص. طبعا مساء يحمل معه أسئلة كثيرة، وأسئلة قد نعرف إجابتها بسهولة، لكن بعضها يجعلنا نتوقف طويلا أمام أنفسنا. هناك أشخاص يمرون في حياتنا مرورا عابرا، وهناك أشخاص يصبح وجودهم جزءا من تفاصيلنا، من ضحكتنا، من قوتنا، من أماننا، ومن معنى الأيام نفسها. لكن لو سألتك الليلة سؤالا واحدا فقط، من هو الشخص اللي إذا خسرته تشعر أنك خسرت كل حياتك؟ هل هو الأب الذي كان سندا، الأم التي لا يتكرر دفئها، شريك الحياة أو شريكة الحياة الذي شاركك الطريق أو شاركتك الطريق، صديق يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، أم شخص آخر لا تستطيع حتى أن تتخيل حياتك بدونه؟ طبعا مستمعينا في كل مكان، في هذا اليوم الذي طرحنا هذا العنوان، ولماذا يرتبط بعض الأشخاص بنا إلى هذه الدرجة؟ هل أننا نحبهم فقط، أما لأن جزءا من هويتنا وذكرتنا وذكرياتنا وأحلامنا أصبح مرتبطا بوجودهم؟ طبعا الليلة في برنامجنا المسائي دردشة لن نتحدث فقط عن الخسارة، بل عن قيمة الأشخاص قبل أن نفقدهم، وعن الكلمات التي يجب أن نقولها قبل أن يصبح الوقت متأخرا، وعن أولئك الذين يستحقون أن يعرفوا مكانتهم في حياتنا ونحن ما زلنا قادرين على إخبارهم. مساءكم محبة، ومساءكم قرب ممن تحبون، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المسائي دردشة على إذاعة عدنية FM. والسؤال لكم الليلة، وأشتي إجابات من كل المستمعين اللي يسمعوا حلقتنا لهذا اليوم. سؤال: من هو الشخص الذي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ فأيضا أرقامنا هي كالعادة 77468 49، أو 02851888، أو 02841119. طبعا قبل ما نستقبل الاتصالات، أنا أعتذر لعدم وجودي في حلقة يوم أمس بسبب ظروف خارجة عن إرادتي، ولكن اليوم أتيتكم بهذه الحلقة الجميلة، والحلقة التي فيها الكثير من الأشخاص اللي في حياتنا. ما أعتقدش أنه شخص، يعني بالذات اللي ذكرتهم في البداية، إذا كان الأب الأم أو شريكة الحياة أو شريك الحياة أو صديق يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، أم شخص آخر لا تستطيع حتى أن تتخيل حياتك بدونه. هل يوجد أشخاص معنا في هذه الحلقة، وتحديدا في هذا العنوان الذي تم طرحه، هل موجود أشخاص أو شخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ في ولا ما فيش؟ بنشوف مستمعينا إيش بيقولوا، وهل موجودين أشخاص في هذه الحياة في حياتهم أم لا. نشوف الأستاذة الرائعة الجميلة منى إيش بتقول في هذه الحلقة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا،
0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ منى.
1: أستاذ مساك عدنان، ومساك فل وسعادة إن شاء الله.
0: وياك يا رب، تفضل أستاذة.
1: يعطيك العافية، ولكل مستمعينك يا عدنان، ولكل من يسمع عدنية، ولكل أهلنا وحبايبنا، أسأل الله أن يستر علينا ويحفظنا دائما وأبدا في مثل هذه الأيام اللي نحن نمر فيها، من أصعب الأيام.
0: أكيد،
1: الله يعطيك العافية. طبعا بالنسبة للموضوع اليوم، طبعا شوف يا عدنان، كل شيء أنت تخسره ممكن يعني معنويا أو ماديا أو كل شيء أنت تعوضه، لكن أعتقد أن وجود الأب والأم ما أقدر أفصل عنهم، يعني ذا العين وذا العين الثانية.
0: صحيح،
1: الأمانة الأب والأم يا عدنان، يعني مستحيل أنك أنت مش أنك ما تكمل في حياتك، بس تحس أنه كأنه الشخص بيتاح، كأنه شيء راح منك، كأنه يعني شيء ما حد يشعر به إلا لما تتفقد هذا الشيء.
0: صحيح.
1: أنا يعني عدنان الحمد لله أمي الله يحفظها ما زالت موجودة على الحياة ويعطيها العمر بالعافية.
0: آمين يا رب.
1: لكن قبل سنة فقدت الوالد يعني لأمانة. يعني تشعر يا عدنان الأب والأم هم اللي هم البيت، الأب والأم هم اللي بيمسكوا بإيدك يعني من أول ما تبدأ خطواتك في الحياة. الأب والأم هم من ثالبك والوحيدين اللي قلبهم يحبك، مستحيل يا عدنان يكرهك أو حتى يعني درة حقد في قلبهم عليك. الوحيدين اللي يفرحوا لفرحك وزعلوا زعلك، يفرحوا أنك ترتفع وتكون أفضل منهم.
0: صحيح والله.
1: وأعتقد أنه يعني خسارتكم، أنت خسرت أشياء كثيرة، يمكن مش كل حاجة، لكن خسرت يعني أقدر أقول لك شخص أمان، أقدر أقول لك حب وحنان ما حد بيعطي لك إياه مهما كان. الله يحفظ زوجي وأولادي، صديقاتي حبيباتي خواتي أهلي، كل من بيعرفهم وكان يعني معي يوم الأيام في حياتي إلى الآن يعني. لكن يا عدنان أبوي وأمي دانا شيء غالي علي، وخسرت والدي، وأشعر يعني فعلا أنه لو يرجع أشياء كثيرة. يمكن أنا برغم من الحمد لله عملت أشياء كثيرة الحمد لله، كانت طيب الخاطر عليه ورفعت رأسه وبريته وكذا، لكن يمكن أكثر ما حد يشبع من أبوه وأمه يعني.
0: صحيح. صدقني. أي والله.
1: وأختم كلامي بشيء للشباب واللي يسمعونا يمكن واللي قاعدة عنده أب وأم وهم عادة ما حسوش قيمتهم، إنه اشبع من أمك وأبوك قد ما تستطيع. مع الأسف يا عدنان اليوم أنا ألاحظ بالشوارع أو مثلا بالأماكن العامة بنت تستعار من أمها، يبقي ما أصلي ما لتفع ليش، ولا يا أبا لا تسويش كذا، مع أنه هو كان يفرح لما أنت تتعثر بكلامك، لما تسقط لما تقوم يضحك يحتضنك. صح. يعني عاملك ويذللك بأفضل أشياء، ونحن لما يكبروا بعدين نسيبهم ونخسرهم وما نشعر خسارتهم إلا بعدين لما نكون نحن في مكان التبني.
0: أي والله صحيح.
1: فربنا يقبل قلوبكم جميعا وما نخسر شيء إلا إن شاء الله، وهذه سنة الحياة. ربنا يعطي أهلنا ومن نحب كل الخير.
0: السلام. آمين يا رب العالمين. آمين. أشكرك أستاذة منى باقصر.
1: سلامتك.
0: في أمان الله. طبعا أستاذة منى يعني سبقتنا باختيار شخصين، هو الأب والأم. بجد الأب والأم ما يتعوضوش. يعني لا تقول لي صديق أو صديقة أو لا، الأب والأم هم الوحيدين اللي يشتوك تطلع أحسن منهم والله جد. أما الأخ بيقول لك لا أخي يكون أحسن مني، لا الأخت برضو كده، الزوجة أو الزوجة أو أيا كان أيا كان. أنا ليش طرحت أول شيء اللي هو الأب وبعده الأم وبعدين شريكة الحياة والصديق وأيا كان؟ فربنا يحفظ أمهاتنا وأبائنا ويعطيهم الصحة والعافية، لأنهم هم الأشخاص اللي قلتها وزي ما ذكرت الأستاذة منى حفظ الله ورعاها ويحفظ والدتها ورحمة الله على والدها، إنه مهما سويت مهما فعلت يحسوا فيك. إذا زعلت بيزعلوا، إذا فرحان بيفرحوا، إذا أنت في ضيق أو في كربة أو رحت تفضفض تحس براحة وتشعر إنه الأمان الحقيقي عندهم، وأنه عندهم الإجابة اللي أنت بتحصل على سؤالك. فبنتكلم بنتحدث أكثر، فخلونا نأخذ اتصال ونقول ألو مرحبا. أنقطع الاتصال، نتمنى من الاتصال أن يعود معنا مرة أخرى لنتعرف أو نعرف من هو الشخص. عاد الاتصال مرة أخرى. ألو مرحبا.
2: ألو.
0: يا أحمد وين أنت؟
2: يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: والليرات.
0: يا مرحبا.
2: والمسرات.
0: الله عليك.
2: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
0: أهلا وسهلا.
2: تحية لإلك عدنان، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك حبيب قلبي.
2: وطاقنا حبايبنا.
0: يا عم بيسلموا عليك.
2: والمشتركين كمان والمستمعين.
0: يا عم بيفرحوا بسمع صوتك.
2: ما بدنا ننسى حدا حبيب قلبي.
0: لا لا كلهم يبرعي لك بس أنت.
2: يبعث لك صحة المصاري.
0: آمين يا رب.
2: شوف يا حبيب شعب.
0: ايه تفضل.
2: اول نحن نهني قواتنا المسلحة بالنجاح العظيم.
0: اكيد.
2: وان شاء الله من نجاح الى نجاح.
0: يا رب.
2: من شان يوفروا يا اخي على المواطنين هذون الذي تعبوا.
0: والله
2: متصدق. والله يقطعوا القلب يا اخي.
0: اي والله.
2: من هنا لهنا يتنقلوا ويدوروا الامان، يعني المسألة صعبة جدا.
0: الله يكون بالعافية.
2: ان شاء الله يكون حل سريع بإذن الواحد الأحد، والناس ويتهنوا إن شاء الله في مناطقهم في محافظاتهم بإذن الواحد الأحد.
0: آمين يا رب العالمين.
2: آمين. الله يزوجك. آمين.
0: أي تمام. كنا تمام.
2: أنا يا أخي مشان تروح الاستمارة مليان.
0: تمام. هي.
2: استمارة تطلع ناقص.
0: تطلع ناقص. كلنا بنطلع كلنا وأنت فوق.
2: إجلاك بالعذر هذا.
0: أي حلو ما شاء الله عليك.
2: حصلنا لك عذر مليان.
0: شوف
2: يا حبيبي الشعب.
0: تفضل.
2: ما فيش أحسن من الأب. أنا عن نفسي أتكلم، والدي توفى الله يرحمه.
0: رحمة الله.
2: لكن أمي موجودة والحمد لله.
0: يعطيه الصحة والعافية.
2: الله يطول عمره. والدي كان رفيقي وصديقي ومرافقي، وأنا كنت كذلك ومرافقه في كل الأماكن، في كل العمل، في كل شيء. حلو. لأنه كنت أنا كملت دراستي بلا مهر ولا عمل، وكنت دائما ملازم له في شغله.
0: حلو.
2: ملازم له في كل شيء، أعرف بالإشارة بالحركة بسيطة كذا أعرف إيش يشتي، أعرف بمجرد، ويعرفنا هو كذلك، ويعرفنا إيش اللي يشتيه. أصبحنا يعني في الأسرة ونتكلم برموز.
0: حلو.
2: وهو يعرفنا يفهمنا وأنا أفهمه.
0: الله عليك.
2: لما فقدته فقدت كل شيء. والله فقدت كل شيء، يعني ما فيش بديل زي هذاك الحنان وذيك الأبوة، وفي كله، في كله، حتى في أسرار الشخصية كانت أسر أبي.
0: صحيح.
2: ويوجهنا صح، والحاجة اللي هي خلاص بالطبطبة بالطبطبة. عمري ما حصلت يوم ضربة ولا لطمة، وإنه أنا صغير إلى أن شبيت وكبرت وتزوجت، ما عمري عمري عمري ما حصلت نائية. بس أنا كنت مرتاح جدا ومبسوط بأننا ما قصرت، ما قصرت أنا في الوقت الذي أحتاج لي فيه، أنا ما قصرت.
0: وهذا أهم شيء،
2: وهذا اعتراف منه هو الله يرحمه وسكنه في سياق الناتو، بأنه اعترف اعتراف كبير، قال أنا مت وأنا بموت وأنا راضي عنك. هو مرض وكان مريض، قال أنا بموت وأنا راضي عنك.
0: رحمة الله عليه.
2: البركة معك، الله يوفقك. بس
0: حلو.
2: وأحمد الله وشكره على هذا.
0: أبديك
2: وأحييك على برنامجك يا راجل. في سؤال؟
0: لا لا دي ما قصرت.
2: ما في سؤال؟
0: ما في سؤال.
2: ايه الحمد لله.
0: حلو. خلاص حطيت لك 10 على 10. حطيت لك 10 على 10 خلاص. الله يسعدك.
2: شكرا جزيلا. بلاتك فرصة الباقي. يقولوا مساك موسى
0: من الأهل. الله يستر عليك يا أحمد. طبعا أشكر أحمد، وأحمد اختار الأب. بجد. يعني إذا تكلمت أنا عن نفسي، أنا وأبي مش أب وابنه بالصراحة. أنا وأبي كأصدقاء. أي شيء يحصل ألقى له، لأنه أعرف أنه بيعطي لي اللي أشتي. ممكن ينبهنا بس يقول لا، لو سويتها كذا، لو فعلتها كذا. يعني الأب والأم ما فيش، الأم حنونة، الأم حنونة. الأب يمكن يقسي عليك، بس ما بيقسيش عليك بأنه خلاص بيدمرك، لا، يقسي عليك لأنه يحبك، لأنه بيوجهك للمكان الصح. نأخذ اتصال ونقول له مرحبا. انقطع الاتصال، اتمنى المتصل ان يعود معنا مره اخرى. طبعا استاذ منى قالت الوالد والوالده، احمد ايضا ذكر انه والده الذي توفى وهو راضي عنه، وقال احمد انه ابوه مات وهو راضي عنه، وهذا اهم شيء، والله اهم شيء. لا تزعلوا ابائكم وامهاتكم، لا تستنقصوا منهم، انتبهوا، بر الوالدين. ناخذ اتصال ونقول الو مرحبا. الو
3: الو، يا مساء الخير
0: يا مساء الفل ام حمزه، يا مرحبا،
3: حياك
0: الله يحييك.
3: تحياتي لك، واحلى احلى تحيه للاستاذ احمد اللبناني.
0: الله.
3: اللي لو فيه والله منه 10 انفار الدنيا بخير.
0: اي والله.
3: اي أيوة، تحياتي لك. تحيه. وموضوعك اليوم جدا يوقع، حلو حلو جدا ويوقع. أنا صديقتي ماتت،
0: رحمة الله،
3: اللي هي أمي. أنا بعد أمي ما لقيت، بعد أمي حتى الدعوة اختفت.
0: صحيح.
3: بعد أمي حتى البركة راحت. أنا يا عدنان تربيت يتيمة، أبي مات وأنا عمري 2 سنين.
0: أوه.
3: وأمي أصبحت الأم والأخت والصديقة والحبيبة، وأنا أصغر ابنها، وأني آخر واحدة من بنات تزوج، وأني اللي عشت معاها كثير. زي ما قال أحمد إنه يعرف أبوه من نظرة، أنا وأمي كان هذا السين بيننا. يعني خلاص قدني مبرمية، متى تنام متى تقوم، لما تقوم إيش تشتي، ما تلحقش تتكلم، فهمت؟ يعني صديقتي حتى لما كنت في مراهقتي وحبيت مش عارف كيف، هي كانت تقود عمليتي، هي معي معي معي خطوة بخطوة. أنا اللي غسلتها، أنا اللي كفنتها، أنا اللي سويت كل حاجة. يعني خواتي كبر مني سنين، بس مش قادرين لأنه ما عاشش معاها كثير. يعني لما أنا الصغيرة خلني القدوة لخواتي، عطني القوة، عطني المسؤولية، عطني ثقة بالنفس، عطني حاجات كثيرة. وأنا الآن أتمنى من رب العالمين ربنا يكونوا كده قدوة، زي ما كنا نحن أهالينا يكونوا بارين فينا. وأمشي على خطى أمي الله يرحمها يسكن الجنة، أمشي على خطاها في تربية أبنائي.
0: حلو.
3: يعني لدرجة إن حتى خواتي قالوا لي سبحان الله لما نجي عندي في البيت كأننا نشوف أمي، في حزمة برفضة بصفاتة بصداقتة بكل شيء، حتى الطبيخة بكذا، يعني خلاص يعني أخذت منها حاجات كثيرة،
0: التمستي كل شيء فيها. حلو.
3: بالضبط بالضبط. حلو. يعني استنسخت نفسي كأنني شخصيتي.
0: الله عليك.
3: وأولادي أعاملهم أوقات أم أوقات أخت أوقات صديقة زي ما كانت تعمل لي.
0: يا سلام.
3: وتضيق الأبواب، تتغلق الأبواب، ما فيش معي غير أمي اللي تسمعني، وزي ما قالت الأستاذة منى، الأم والأب هم اللي بيفرحوا لك بوقعك والفرحك والضحكتك، ما فيش أحسن من الأم والأب من صدق. فأمي الله يرحمها الحمد لله، زي ما قال أحمد ماتت، إن شاء الله تكون ماتت وهي راضية عني، لأنني ما لحقتش أبي، مات وهو شاب صغير وكذا، فأنا دائما بكل كلام أتكلم عن الأم لأنني ما أعرفش حنان الأب يا عدنان.
0: صحيح.
3: إنما الآن وجوده بحمد الله يعطيه الصحة والعافية، هو أصبح سندي وظهري وصديقي، هو لو اختفى مني أنا من صدق بموت، ربي يعطيه طول العمر.
0: آمين.
3: ويعطي لكل المحبين، يخلي له محبهم وأولادهم وزواجهم وحبيبهم، كل من يحب ربنا يخليه له.
0: آمين.
3: فأضم صوتي وصوت أحمد وصوت منى إنه ما فيش أعظم من الأب والأم، مذكورين بالقرآن، إيش بعد كلام الله.
0: ونعم بالله.
3: وتحياتي لك يا عدنان، ولك الأجر وكل الثواب على هذه اللحظات والمساحة الحلوة إنك تخلينا إحنا نفضفض. جزاك الله ألف خير يا عدنان.
0: وياك يا رب. وياك.
3: تحياتي لك حبيبي.
0: الله يحييك يا رب. أشكرك أم حمزة، وربنا يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ويجنبك أي مكروه أنت وكل محبينك يا رب، وأيضا أحمد والأستاذ منى وكل حبايبنا في حلقتنا هذا اليوم وفي الحلقات القادمة. ربنا يجنبنا أي مكروه ويبعد عنا كل بلاء وباء، ويحفظ كل أبائنا وأمهاتنا ويرحمهم إن تركونا، ولكن زي ما قالت تلتمس كل شيء كانت مع والدتها. فهذا الشيء الحلو، هذا الشيء اللي باقي واللي أطبقه على أولادي بناتي اللي أتربيت عليه من أبي وأمي، لازم أطبقه على أبنائي. نروح لفاصل إعلاني ومنتم نواصل، فخليكم معنا.
4: إعلانك معنا وصولك أسرع.
5: وصولك أسرع
4: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
5: في عالم الإعلان.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك
6: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
7: في مستشفى الريادة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
7: مستشفى الريادة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
9: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
11: يا بابا؟
13: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
14: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
16: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قولة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
17: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية على ترد 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. أرقامنا هي كالتالية: 77468 أو 0285188 أو 0284111. هذه أرقامنا. طبعا كما تحدثنا قبل الفاصل مع أحلى جمهور وأحلى متصلين تواصلوا معنا، الأستاذة منى وأحمد اللبناني وأم حمزة حفظهم الله ورعاهم، وأيضا ذكروا والله قلوبنا انوجعت. طبعا عنواننا هو: من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ نشوف العم رياض إيش بيقول. يا عم رياض، يا مرحبا، يا مس، يا مس
1: لك يا عدنان
0: حبيب قلبي، الله يحفظك.
1: كيف اخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام.
1: الله يسلمك. اول حاجه اقول لاحمد اللبناني يخرب بيتك، شو حبيتك شو حبيتك يا زلمه.
0: يستاهل،
1: هذا الانسان الرقيق الطيب الاخلاق، انا اشكره جدا.
0: هذا كنز
1: جدا جدا، لانه انسان عظيم
0: صراحه.
1: شكرا جزيلا لك يا احمد
0: يا اللبناني. تفضل يا عم رياض.
1: طيب انا وامي،
0: ربي يحفظها، عايشة؟
1: أنا وأمي.
0: عايشة ولا؟
1: أنا وأمي، أمي الغالية اللي كانت تقول لي أنا أبي توفى وعمري 6 سنين. بقت أمي
0: الله يرحمها،
1: وكانت معي إلى قريب إلى قريب. قال لي لما أموت أنا أنت بتصبح يتيم، من غيري أنت مش يتيم. وفعلا بعد هذا الأمر كتبت أمي أنا يتيم بدون أقسم بالله يا عدنان بجد. يعني لا يعني ايش اقول لك انا، يعني انت عارف يعني القصه كلها اللي سولي انا ده وزوجتي، يعني وقفت معي كل حاجه. لكن امي اول حب في حياتي، اول حب في حياتي بالدنيا هي امي. امي اول حب حبيتها، الانسان اللي حبيتها من قلبي هذه امي. فانا احييها واحيي الامهات كلها الموجودات والمتوفيات وكل شيء،
0: رحمة الله عليهم.
1: وحييك عدنان بصراحة على البرنامج هذا الرهيب
0: والممتاز
1: جدا يا عدنان يا أخي،
0: على رأس.
1: أشكرك جدا يا حبيب.
0: الله يحفظك يا عم رياض.
1: يا غالي.
0: الله يفتح عليك.
1: الله يعطيك العافية
0: وإياك يا رب. والله يا عم رياض، يقول الوالدة صح، يعني هو تربرب وعاش يعني فترة طويلة مع والدته بحكم أنه والده توفى. أيضا أم حمزة كذلك أنها تعاشت وترعرعت وتربت وأخذت كل شيء بأمها بحكم أنه بحكم أيوة أنها أبوها توفي وهي صغيرة. فبجد الأم حنانها طيبتها يعني مهما تكلمت مهما تحدث الأم شيء ثاني. فربنا يرحمهم ويسكنهم جنات. والله خلاص يعني، والأم اللي عايشة ربنا يحفظها ويطول بعمرها ويحفظ لأمي كذلك ويعطيها الصحة والعافية، وكذلك والدي وكل الآباء والأمهات حفظهم الله ورعاهم وجنبهم كل مكروه. نشوف نجمة إيش بتقول. يا أهلا فيك يا نجمة.
2: يا حيا بالشيباني.
0: يا مرحبا، يا مسلا،
2: يا مساء الخير عليك يا عدنان.
0: وتفضلي.
2: والله حوالي تقريبا ساعة الخط ما مسكش معي.
0: أكيد ما مسكش لأنه في اتصالات غير إنه طلعنا فاصل إعلاني، لكن الآن مسك والملعب عندك.
2: إيش موضوعك اليوم؟ أكيد خص على الوالدين موضوع صح؟
0: هو من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ كلهم قالوا الأب والأم، وبعضهم يقول الأب وبعضهم يقول الأم. أنت إيش بتقولي يا نجمة؟
2: أنا بالنسبة لي لا أقدر أقول لك يعني شخص واحد ولا اثنين. يعني كلهم على بعضهم، هم أهل
0: صحيح،
2: والأهل أكيد إنه يعني صداقاتهم الأب والأم ما حد يقدر يعوض مكانهم
0: أكيد،
2: حتى لو مهما سووا هذول أهلنا، ما نكون نزعل منهم
0: صحيح.
2: هم بيوتنا وسلالنا، وهم حاضرنا وماضينا، وهم عشنا معاهم أيام وليالي وسنين، بالأخير نجازيهم جزاء يعني لا يرضي الله ورسوله. لا
0: ده أكيد
2: لازم نكمل يعني فضيلتنا المربي ولا أمانة أحسن.
0: أي والله صحيح، حييك.
2: لكن نحن يعني بالأخير نتخلى عنهم بكبرهم بعجزهم بحياتهم ليش عاد جابونا على هذه الدنيا؟
0: أيوة
2: مشان احنا نعتني فيهم بعدين
0: بالاخير. اكيد
2: زي ما هم يعني ربونا وعلمونا على المشي وعلمونا على الصح وعلمونا على الخطا وعلمونا على الحلال وعلمونا على الحرام.
0: صحيح.
2: يعني الشيء يعني هذا الشيء ما حد يقدر يعوض صدق ولا حد يقدر حتى يعني يكمل فضله خاصه على الوالدين.
0: اكيد علي. الله عليك يا نجمة.
2: بس اعظم للاسف والله يعني للاسف لان في ما اخذش اكمل في مواضيع حساسه
0: قلوبهم قاسيه. انا اعرف في في في اشخاص قلوبهم قاسيه والله على ابوهم وامهاتهم يعني ذلك تزعل
2: يعني. والله يا عنا المشكله يا اخي يا عزيزي والله او تحصل يعني خلاف ما بين الاهل والاولاد بس صدقني يا اخي حتى لو كان مثلا يحصل خلافات ما فيش اي ام ولا اي اب ما يشتم يعني اكيد لا يشتم اولاده.
0: صحيح.
2: بس للاسف يفكر الاولاد يفكر يعني تفكير غلط.
0: ربنا يجازيهم ويوعيهم.
2: يقولوا ليش ان يعني نحن مثلا هذه مشكلة والله. شوف واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله
0: ربك كريم يا نجمة ربك كريم ونحن نفعل اللي علينا والباقي على الله يعني بالأول الأخير صح نحن اختصاصنا
2: أنا عندي أحسن والدين صدق
0: ربي يحفظهم لك يا رب ويحفظك
2: والله ربي يحفظهم صح أن أبي إنسان يعني على الفراش مقعد بس أهم شيء أنه متعافى قدامنا يشوفه يشوفه إحنا
0: يا نجمة يكفي حسه في البيت
2: أكيد.
0: أي والله هذا بالدنيا وما فيها.
2: والله أكيد مش تقول إنه يعني مجاملة والله.
0: لا صحيح صحيح صحيح يا مش قصة مجاملة ولا شيء هذا حقهم.
2: لا والله إن أوقات يعني رحلة عند كريمتي قسم شهرين أتصل عليه أقول له يا حاج لو سمحت روح البيت لأن الدنيا من دونك ما تسوي حاجة صدق والله.
0: والله من صدق ربي يحفظهم يا رب.
2: الله يحفظهم يحفظ كمان أمي لأن فقدوا واحد من أولادهم قبل فترة. الله يعطيهم الصبر.
0: الله يكون بالعون يا
2: الحمد لله.
0: الحمد لله أكيد أكيد أكيد
2: الحمد لله.
0: ربنا ما يأخذ شخص لو يحبه يا نجمة.
2: حفظنا فقدنا يعني شخص قالي علينا وعلى قلوبنا يعني إنسان عزيز علينا واحد والحمد لله.
0: هم السابقون وإحنا اللاحقون يعني ما فيش مفر.
2: نعم نعم محبة من نزدي
0: أكيد
2: أنا
0: أكيد نفعل لآخرتنا قبل دنيانا.
2: والله اني كل محاول اتواصل مع برنامجكم بس الخطوط مش مستفيده زحمه وكذا
0: بس يكفي ان احنا
2: سمعنا والله اللي من حال الحظ حالفني والله
0: الحمد لله الله. الحمد لله سعيد جدا بسمع صوتك يا نجمه والله.
2: يلا على سلامه الله تحياتي كمان استاذ منى وتحياتي للاستاذ احمد اللبناني كمان
0: كلهم يسلموا عليك يا نجمه.
2: يلا على سلامه
0: في امان الله. طبعا أشكر نجمة ونجمة زي ما قالت كل الأشخاص ولكن الأب والأم هم بالأساس أكيد ما فيش مفر. الأب والأم هم الشيء الأساسي في حياتنا يعني إذا قالت نجمة إن إذا غاب شهر شهرين تروح تتصل له أباه ارجع اشتيك يعني هذا وهو موجود في منطقة محددة بس اللي يزعل واللي يقهر إن كان عند رب العباد هذا الشيء يوجع القلب بالذات إن احنا نتعلق فيهم بزيادة ونزعل ونقهر لما نشوف ابن يعامل أبوه بكراهية أو يعامل أمه بضرب بشتم أو دار العجزة. ليش؟ كما تدين تدان بتتزوج وبتربى وبيقولك جهال وبيفعلوا لك زي ما سويت لأبوك وأمك. اصحوا حافظوا على أباكم وأمكم وهم موجودين لأنه لو رحلوا حياتكم بتتدمر. يعني خذوا عبرة من كلام الآخرين. ليش نحن ما ناخذ عبرة من اللي الناس اللي فقدوا أباهم وفقدوا أمهاتهم؟ ليش يعني لازم نفكر نذكر الله نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش والله يعني كثير اللي قال انه اذا امي رحلت رحل كل شيء بعده. فليش حافظ عليها خليها يعني ربنا ياخذ امانته وهي راضيه عنك تحط راسك بالفراش وانت مرتاح البال ما لكم صلوا على النبي ما ينفعش الخبر. يعني احنا ما فتحنا هذا السؤال الا وانا داري ان الاجابات بتكون كذا, الاجابات بتكون كذا الاب والام. لكن لما تجي تشوف صديق و اي احد بالشارع عامل ابوه او امه بهذه الكراهيه والاساليب الغير مستحبه. نشوف فتحي, كيف حالك يا فتحي؟
3: مساء الخير.
0: يا مساء الفل والورد والياسمين عليك فتحي حبيبي.
3: حالك؟
0: حياك وابقاك يا زيد الناس.
3: اتمنى لك المزيد من التالق يا عدنان.
0: امين يا رب واياكم يا رب.
3: صراحه مواضعك يا عدنان كلها صراحه تلامس الجروح بالقلب.
0: على راسي.
3: لكن كثير اخي عدنان من يرتبط مصيرنا بمصيرهم. لكن مهما كان ارتباطنا بمصير الآخرين لكن لا يمكن أن يكون يعني أكثر من ارتباطنا بآبائنا وأمهاتنا.
0: صحيح.
3: أنا صحيح أفعدنا أن نعيش مع أبي, يعني تقولنا أمي كل غطوة أنا أمي 10 شهور وصارت حياتي كلها مرتبطة مع أمي يعني حتى توفاها الله. لكن أخي عدنا أنا أوجه نصيحة لكل الأبناء, يا أخي لماذا لا نحسس آبائنا وأمهاتنا بالأهمية المطلقة بالأهمية الزائدة عندما يكونوا موجود على قيد الحياة؟
0: صحيح.
3: يعني أشوف بعض الأبناء يعني تخيل أخي عدنان يظل في الغربة 3 إلى 5 سنوات وأبناء في القرية يعني أبا أبو أمه في القرية ما يقول لك كلمة رغش يطلع عندي أو أمي ما سافرت عندي. أخي أنت تعيش مثلا 3-4 سنوات وأسرتك وأطفالك مغترب في صنعاء وأبوك وأمك في القرية أو في مدينة أخرى, يا أخي هذه اللحظات تبدأ أن أنت تفقد هنا حنان, تفقد كل الأشياء الجميلة في الحياة.
0: صحيح.
3: يعني عندما يختفي الأب والأم من حياة واحد يصبح يعني يحدث هزة في حياة الشخص. أنا عندما فقدت أمي يعني استقدرت تقول لا أحد, أنا مريض ما صحيت يعني والله العظيم. لكن فأنا صحيح أنه هذا قدر الله سبحانه وتعالى, لكن الواحد يحس بهزة في حياته.
0: صحيح.
3: يحس بصدمة لا يعني ما يقدرش يطلع منها بسهولة.
0: أيوة.
3: لكن عندما يكون الأب والأم عايش يعني في حياة الشخص لا يوريهم حجمهم الحقيقي في حياته. عندما يرحلون وينتقلون إلى الدار الأخرى هنا يبدأ يتندم ويبدأ يعض أصابع الندم كان وكان وكان. يا أخي ما يصلحش بعد ما يموت أبوك وأمك تبدأ تتذكر الذكريات, تعيش معهم الآن في الحلة وفي الحلوة والمرة مهما كان. والله فقدهم الواحد ما يقدر يعبر عيش الحاجة إلا بعد ما يفقد أبي وأمه. هذا الشخص اللي عاد أبوه وأمه عايشين في حياته يعني يحمد الله إنه لديه بابان إلى الجنة.
0: أي والله.
3: يعيش عن في أوقات الفراغ في أوقات العطر الرسمية في القوس. يا أخي بروح أجلس لي ساعات قليلة مع أبي مع أمي, لأنه هذا أبوك وأمك قد في بعض قد تفقدهم وأنت لا تدري يعني.
0: أي والله.
3: لذلك يعني في بعض الآباء يعني الرجال والبنات وأخواننا آبائهم عايشين معهم في نفس البيت, لكن للأسف مشاغل الحياة صحيح يقدم لهم الواجب
0: صح
3: عن أختي يسوي لي بيسوي, بس ما يقصون معهم كذا جلسة حنية جلسة حجاجي. يعني هذا كتلة من الحنية تمشي على الأرض في هذه البيت.
0: أي والله. أي والله
3: كبير السن أخي عدنا لما كنت داخل البيت يبعث في البيت المزيد من الروحانية والسكينة. الآب يعني لما يكون البيت في بها الشخص كبير تحس البيت في بها خلل أخي عدنا.
0: أي والله.
3: لذلك أختنا لما تكلمت الأخت نجمة المقاطع ما يرغب بها تتصل لها يرجع فعلا لأن البيت تكون وحشة. لذلك حتى الأطفال لما يكون جدهم مش موجود بالبيت تلاحظهم يعني يتصرفون تصرفات يعني عصبية كذا, لأن الجد والهذا اللي يشوفون حياتهم تعرضت لشيء من الخلل.
0: يشعروا بالأمان بتواجدهم.
3: لماذا نوريهم الحب الحقيقي؟ والله تأخي عدنا بعض الأحيان يكون الأب هناك جالس مثلا الأبناء كلهم في واتساب وهذا كلهم على مواصل التواصل الاجتماعي, وش الأب الكبير هناك لما كبير جالس الحال ما أحد يلقيه بل وكأنه كتلة في البيت. هذه المشاهد وشاهدها أخي عدنان صراحة.
0: صحيح.
3: لماذا ليش يعني هذا يعني ما صحيح أنه خبرة وحكمة وكذا, بأخذ 10 دقائق معه يعني بحاول بقدر المستطاع اني افهم طريقه تفكيره بدل ما اجلس هناك يعني جالس لحاله ما حد يعني خاصه الشباب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي في كذا وهو طبعا ما يعجبه هذا الشيء في حد يكلمه عن يا اخي هذا حكمه خذ منه الحكمه خذ منه الموعظه خذ منه اي شيء ينفعك في حياتك المستقبليه وبالتالي تجلس انت ملهي في مواقع التواصل الاجتماعي وأبوك أو جدك مثلاً أو جالس هناك مثلاً بعيد عنك وأنت لا تلقيهما لذلك يجب علينا أن ننظر لهذا الشيء يا ما آباء في البيوت صراحة مهملين ليس مهملين بالقصد ولكن بدون قصد أتمنى لجميع الذين يسمعون ينظرون إلى الأب أكثر مما ننظر إليه ولا يجب علينا أن ننشغل بدونهم صراحة
0: الله عليك يا فتحي
3: ربنا يحفظك
0: آمين ويحفظك ويجنبك أي مكروه ويحفظ كل حبايبك
3: يا رب
0: على رأسي يا فتحي على رأسي
3: ربنا يحفظك
0: اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك يا فتحي وأشكر كل كلمة قلتها وكل شخص كان معنا في هذه الحلقة فبجد بجد بجد حافظوا على أباكم وأمهاتكم لأنه ما فيش أحسن منهم كل شيء يتعوض والله العظيم كل شيء يتعوض إلا الأب والأم ما يتعوضوا فحافظوا عليهم حافظوا عليهم قضوا كثير من الأوقات معهم لا تشعروها مش بالفراغ صح ناس تتزوج ناس تسافر ولكن لا تقطعوا عنهم علشان ابنك أو بنتك لما يشوفوا تعاملك مع أبوك أو مع أمك بيكون نفس تعاملهم معك فأحسنوا التعامل

يكفي والله العظيم أقولها لكم، إنه لما تخرج من باب بيتك وتلاقي دعوة من أبوك أو من أمك وتقول لك يا ابني أو يا حبيب قلبي يا يا يا على ما تسميك، قلبي وروحي وأني راضي عليك، كيف تفتتح لك الأبواب؟ سواء كان الأب والأم تفتتح لك الأبواب والخير وكل شيء جميل كجمال الأب والأم. والله نفسي نطول، ولكن إن شاء الله بحلقة قادمة أقولها. ربنا يحفظ كل أم وكل أب ويجنبهم كل مكروه، ونحافظ عليهم ونكون بارين بكل آبائنا وأمهاتنا، فالدنيا ما تستاهلش، حافظ عليهم في الدنيا قبل ما يروحوا عليك. فمستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية بتردداتها 89.1 اللي يسمعونا من عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 اللي يسمعونا في البيضاء وأبين ويافع. في ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة الذي كان بعنوان من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك، هو كان بالأول والأخير الأب والأمة. طبعا في ختام هذه الحلقة يمكن أنه ما قدرناش نحدد أشخاص آخرين غير الأب والأم، هم الأساس طبعا، لكن الأهم من السؤال من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك، هو سؤال آخر ربما يستحق أن نحمله معنا بعد نهاية الحلقة. هل هذا الشخص يعرف فعلا مكانته عندك؟ شوفوا، فلا تؤجل كلمة جميلة ولا تؤخر اعتذارا ولا تبخل باهتمام ولا تنتظر لحظة الفقد حتى تكتشف أن بعض الأشخاص لا يعوضون كالأب والأمة. اقتربوا من تحبون، عبروا لهم وكونوا حاضرين في حياتهم كما تحبون أن يكونوا حاضرين في حياتكم. فبعض العلاقات لا تحتاج الكثير، فقط تحتاج صدقا ووقتا وقلبا يعرف قيمة من أمامه. طبعا كان معكم في برنامجكم المسائي دردشة على إذاعة عدنية FM عدنان محمد عبد الرحمن الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. نلتقي في أمسية ودردشة جديدة وسؤال جديد وحكاية جديدة من حكايات هذه الحياة. إلى ذلك الحين احفظوا من تحبون قبل أن يصبح كل ما تبقى منهم مجرد ذكرى. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وتصبحون على ألف خير.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الخامسة.
3: أنا خايفة، أنا خايفة ليكون مات.
4: بنسو ما تخافيش، أنا ما شفتش أمن في العمارة. أنا مش قادر، تعال ريح شوية. وبعدين ده دفعنا النفس فرح.
3: الحق ده قام زي العفريت اهو. يلا يلا يلا يا عم اسماعيل، يلا, يلا, يلا ده جاي علينا زي المجنون.
4: يلا يلا اجي. بقول لك ايه تعالي من الشارع ده، نرجع نتحمى بزعمة الناس في نريبانا. يلا يلا بسرعة يا فرحة، هو قريب من هنا. يلا.
3: ايوه انا شايفاه اهو.
5: اقسم بالله ما عاسبكم، انا حته بنت زي دي تعلم عليا.
3: يا نهار اسود،
4: بسرعه اجري اجري. ده بنركب عربيته.
3: يا نهار اسود يا نهار اسود. يا نهار اسود، ده جاي علينا اهو، ده جاي علينا.
6: يا ساتر يا رب، ايه المجنون ده؟ ده خبط راجل وست وجري.
7: ده طير الراجل يجي 10 متر. حد خد رقم العربيه؟
6: هو انا لحقت، بقولك كان بيجري زي المجنون والشارع ضلمة كحل زي ما انت شايف.
7: لا حول ولا قوه الا بالله، حد اتصل بالاسعاف بسرعه، يا جدعان الراجل بيفرفر.
8: ايه ده؟ هو في ايه بره؟ البوليس ماله هاج مره واحده ليه كده؟
9: تلاقيهم مسكوا حرامي ولا حاجه.
8: حرامي ايه؟ لا لا لا، كل ده عشان حرامي؟ الموضوع شكله اكبر من كده.
10: يا ساتر يا رب، المنظر بشع، اللهم احفظنا.
9: ايه ده منظر ايه يا ربع؟ كفله الشارع،
10: راجل وست عملوا حادثه ومرمين على الاسفلت وسايحين في دمهم.
8: فين؟
10: في الشارع، في الشارع الضلمه اللي ورانا ده. بيقول لواحد ابن حرام داسهم بالعربيه وجري.
8: شفت؟ مش بقولك الموضوع كبير؟ انا عايزك اروح اشوف الحكايه.
9: ما تقعد يا استاذ صالح، وانت غاوي وجع دماغ ليه؟
8: مش عارف، يمكن عشان صحفي مثلا. سلام.
11: انت يا ابني ابعد الناس دي واعمل لي كردون حوالين المصابين. فين بتوع الاسعاف؟
12: ايوه حضرة الضابط.
11: حالتهم ايه؟
12: للاسف الراجل اتوفى بس البنت عايشه.
11: معاهم اثبات شخصيه؟
12: يا باشا المتوفى اسمه اسماعيل عبد الدايم السيد، السن 65 سنه، المهنه ريجيسير، والبنت مجهوله الهويه.
11: يا عسكري دور كده في محيط الحادثه، يمكن تلاقي بطاقتها اتنطرت كده ولا كده.
8: حد شاف اللي حصل؟
12: انا شفت عربيه جت زي الصاروخ، شات راجل وست دول ونطتهم يجي 10 متر.
8: يا ساتر يا رب، هو ده شارع تمشي فيه بسرعه؟ اكيد كان سكران ولا مسطول. حصل له ايه؟
12: بيقولوا الراجل مات والست عايشه بس مغمى عليها.
8: ليه راجل ومراته يعني ماشيين في امان الله؟
12: لا مش مراته، البنت شكلها صغير شابه كده، ممكن بنته. الراجل هو اللي شكله كبير في السن وباين عليه غلبان يا ولداه. بيقولوا كان شغال ريجيسير بتاع كومبارسات يعني.
8: انت بتقول ايه؟
13: ممنوع تعدي الكوردون يا استاذ.
8: انا صحفي.
13: يا باشا ورني كارنيك لو سمحت.
8: بقول لك صحفي اوعى.
13: يا استاذ يا استاذ ما ينفعش كده.
8: عم اسماعيل، مين اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ انت كنت لسه معايا. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون.
11: تعرفه؟
8: طبعا اعرفه، ده صاحبي وبلدياتي وكل الناس دي تعرفه. اسماعيل عبد الدايم ده اقدم ريجيسير في مصر، كان راجل محترم وطيب، طول عمره غلبان في حاله. ده عنده 4 بنات. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض.
11: الله يرحمه. تعرف البنت اللي معاه؟
8: ما عرفهاش كويس، انا لسه متعرف عليها من ساعه، بس كانت قاعده مع عم اسماعيل في كافيه نيرفانا.
11: انت كده هتيجي معانا ناخد اقوالك، لانك تقريبا اخر واحد شاف المجني عليه. انت صحفي مظبوط يا استاذ؟
8: صالح محمود، صحفي في جريده الكلمه. المهم يا فندم، حد خد رقم العربيه؟ بتدوروا عليها دلوقتي؟ بلغتوا كمان اللي في مداخل ومخارج زايد.
11: جرايه يا استاذ صالح، انت هتعلمنا شغلنا؟
8: يبقى ما حصلش حاجه، وزمان الجن دلوقتي خرج من زايد ووصل اسكندريه كمان.
11: هو ما حصلش حاجه فعلا، لاننا ما عندناش اي بيانات عن العربيه، لا رقمها ولا نوعها ولا حتى لونها. اتفضل معايا لو سمحت.
8: الله يرحمك يا عم اسماعيل. الله يرحمه.

0: اهدى يا حبيبي، اهدى، ما تعملش في نفسك كده. يا سعد، سعد.
1: ايوه هاني.
0: يا سعد، سعد.
1: ايوه جاي لك. ها،
0: هات كوباية ليمون لهيثم بيه بسرعة بسرعة.
1: تمام يا هاني.
0: استنى وخد عربية هيثم بيه الكبيرة، اغسلها كويس ودخلها الجراج، يلا بسرعة، انت لسه واقف.
1: خلاص خلاص، تمام يا هاني، حاضر.
0: طيطش يا أوسة. بس يا بابا، دي حادثة وبتحصل كل يوم، لا انت اول ولا اخر واحد يخبط حد بعربيته.
2: ده خبط اتنين يا ست هانم، مش عارف عملها ازاي دي. مش قلتلك ما يجيش من وراه غير المصايب؟
0: جرى ايه منصور؟ ده وقته، بدل ما تقوله حاجة تهديه.
2: الحادثة حصلت فين بالظبط؟
3: هنا في زايد.
2: فانو شارع يعني؟
3: شارع الزهور اللي في الحي التامن.
2: حد شافك؟
3: ما ظنش، الشارع كان فاضي.
2: كنت جاي مع مين ورايح فين لما خبطتهم؟
0: ما كفاية بقى يا منصور، انت بتحقق معاه؟
2: ممكن تسكتي وتسيبيني اعرف كل حاجة عشان اقدر اتصرف ولا اسيبه يتسجن؟
0: ابن منصور الرفاعي يتسجن وانت عايش؟ الله الله.
2: اسمع يا ابن، انت هتروح فيلا اسامة الصاوي دلوقتي. انت كنت سهران عند اسامة من اول الليل، مفهوم؟
3: مفهوم يا بابي.
2: وانت يا سهير، نبيه على كل اللي في الفيلا، لو حد جه سأل عن هيثم هو عند اسامة من بدري، وانا هكلم اسامة دلوقتي افهمه كل حاجة. يلا امشي حالا.
3: حاضر.
2: طبعا هتاخد العربية المرسيدس.
3: ماشي ماشي.
0: أنا خايفة على نفسية الولد.
2: نفسية إيه وزفت إيه؟ ياريته يتحبس بقى عشان يتربى. ألو. أيوة يوسف، أنت صاحي؟ طيب تمام تمام، عايزك تروح حالا شارع الزهور اللي في الحي التامن، في حادثة حصلت من شوية، عايزك تعرف كل حاجة عنها على طول.
4: انا كل اللي عارفه عن فرح دي ان هي من المنصوره، كانت جايه تصور اعلان النهارده بس اتلغى تقريبا وما صورتش.
5: واسماعيل عبد الدائم هو الريجيسير اللي جايبها؟
4: مظبوط.
5: وليه ما رجعتش المنصوره تاني طالما الشغل اتلغى؟ ولا ليها سكن هنا؟
4: لا ملهاش ولا ليها حد هنا، هي كانت عايزه ترجع المنصوره فعلا بس ما عرفتش بقى عشان الوقت اتاخر وما كانش هتلاقي مواصلات. حتى عم اسماعيل كان بيدور لها على فندق عشان تبات فيه.
5: ما راحتش الفندق ليه؟
4: ما عرفتش تحجز عشان ما كانش معاها بطاقه. عم اسماعيل اصله حكى لي كل ده واحنا قاعدين في نيرفانا، وانا قلت له اني هتصرف واحاول اشوف لها فندق.
5: وبعدين؟
4: مفيش، لسه همسك التليفون واعمل اتصالاتي لقيتهم خرجوا هما الاثنين مع هيثم الرفاعي. قلت اكيد هيثم حللهم المشكله.
5: مين هيثم ده؟
4: هيثم الرفاعي ابن منصور الرفاعي، رجل الاعمال. اوعى تقول انك ما تعرفوش.
5: مين ما يعرفش منصور الرفاعي؟ دي شركات البلد كلها بتاعته.
4: الغريبه بقى ان هيثم الرفاعي ما ظهرش تاني من ساعه ما خرجوا هما الاثنين.
5: ما يمكن وصلهم ومشي.
4: ممكن طبعا، بس هيثم ده مش هيعمل حاجه يعني لله كده. انا متاكد ان عينه كانت من فرح.
5: كده يبقى هيثم اخر واحد شاف اسماعيل وفرح.
4: بالظبط، واكيد عارف هم راحوا فين وكانوا جايين منين، واحتمال برضو يعني يكون شاف العربيه اللي خبطته.
5: يبقى نستدعي هيثم الرفاعي حالا عشان لو عنده اي معلومات عن العربيه نلحقها قبل ما تبعد.
2: الو. ايوه اسامه، الشرطة جت هنا من شوية وطبعا كانوا عايزين هيثم. أنا قلت لهم إنه عندك في البيت من بدري. لا لا، بيقولوا إنه مجرد شاهد، هياخدوا منه كلمتين وخلاص. المهم أنت هتقول لهم زي ما اتفقنا. أسامة، لازم تروح مع الاسم وتحضر التحقيق عشان تأيد كلامه. خلص وبلغني. سلام.
6: أهلا. اهلا يا استاذ يوسف.
4: امال يا سعد، منصور بيه صاحي؟
2: تعال يا يوسف.
4: مساء الخير يا منصور بيه.
2: قول صباح الخير، بعيد الفجر خلاص.
4: ما انا مستغرب بصراحه، مش مواعيد سيادتك دي خالص، هو في حاجه؟
2: هقول لك كل حاجه، قول لي بس الاول، شفت الحادثه اللي قلت لك عليها؟
4: اه شفت، بيقولوا حد متهور كان سايق بسرعه خبط راجل وست خبطه جامده، والراجل مات والست نقلوها المستشفى. الراجل اسمه اسماعيل عبد الدايم، شغال الجسير، والست ما لقوش معاها بطاقه.
2: يعني الست دي عايشه؟
4: ايوه بس فقد الوعي.
2: بس ممكن تفوق؟
4: ممكن. انا بس عايز افهم، هو حضرتك مهتم بالحادثه دي ليه؟ فيهم حد يخصك؟
2: اللي خبطهم يخصني، هيثم ابني.
4: يا نهار اسود، طب هو فين دلوقتي؟
2: بعته فيله اسامه الصاوي، كانه كان سهران معاه وما خرجش من عنده من اول الليل.
4: حلو، بس ده في حاله ان مفيش حد شافه.
2: بيقول ان الشارع كان فاضي ومحدش شاف حاجه، والناس اللي شافوه في الكافيه بعت لهم اسامه يتصرف معاهم.
4: حلو، العربيه بقى اللي عمل بيها الحادثه فين؟
2: هنا في الجراج.
4: غلط يا باشا، العربية دي لازم تختفي خالص حتى لو اضطرينا نولع فيها.
2: دي أمرها سهل، المهم دلوقتي التحقيق يعدي على خير، بعدها نشوف الخطوة اللي جاية.
5: أسفين إننا استدعيناك في وقت زي ده، بس للأسف مضطرين.
7: أنا تحت أمرك يا فندم، بس أنا مستغرب بس لأني ما كنتش موجود في المنطقة دي خالص النهاردة، فمش فاهم الحقيقة أنا هنا ليه يعني.
5: أمال كنت فين؟
7: كنت عند أسامة بيه، مش حضرتك جايبني من عنده؟
8: مظبوط يا باشا، هيثم كان سهران عندي أول الليل وما خرجش غير دلوقتي، أصل أنا متعود أسهر كل خميس في فيلتي مع أي حد من أصحابي.
5: حضرتك مين؟
8: أسامة الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركات الصاوي جروب وصديق عائلة رفاعي.
5: وفيلة حضرتك فين بالظبط يا أستاذ أسامة؟
8: في كومباوند هنا في زايد.
7: وكنت بقى عند الأستاذ أسامة من الساعة كام يا أستاذ هيثم؟
4: وأنت مالك أنت بتسأل ليه يعني؟ وبتحضر التحقيق ليه أصلا؟
5: أستاذ صالح شاهد زيك بالظبط.
8: شاهد زينا يبقى ما يوجه لناش أسئلة، ده اللي أعرفه.
7: تمام جدا، جاوب بس على السؤال ده لو سمحت، كنت عند الأستاذ أسامة من الساعة كام تقريبا؟
8: هيثم جالي كانت الساعة حوالي 11 ونص تقريبا.
7: وما خرجتش خالص؟
4: خالص.
7: ولا رحت كافيه نيرفان على الساعة 1 صباحا كده؟
4: لا لا لا، ده كتير بقى يا حضرة الضابط، لو سمحت ما ينفعش الشيء ده يوجه لي أسئلة تاني.
7: أنا مش شيء سامع يالا، أنا مش شيء، أنا اسمي صالح محمود، ولما تتكلم معاه تتكلم بأدب.
5: لو سمحت يا أستاذ صالح ما ينفعش كده.
7: حاضر يا فندم. أصله ما يقدرش ينكر وجوده في نيرفان، كل الناس شافته، الويتر والسايس وكل اللي شغالين في كافيه شاهدين.
4: الكلام ده ما حصلش.
7: لا حصل، وقعدت مع عم اسماعيل وفرح كمان، وخدتهم وخرجت قدامنا كلنا.
4: لا لا لا، ده انت باين عليك شارب حاجه، اعملوا له تحليل مخدرات يا فندم، ده اكيد بيتعاطى، مش طبيعي يعني.
7: انا موافق يتعمل لي تحليل مخدرات، بس بشرط يعملوا لك انت كمان، ونشوف بقى مين فينا اللي بيشرب مخدرات.
8: في اي اسئله تانية حضره الضابط؟
7: انا مستغرب انت ليه بتنفي وجودك في نيرفان مع انك مش مدان لغايه دلوقتي، وعارف كويس قوي ان كل اللي شافوك في نيرفان هياكدوا وجودك. موقفك غريب جدا يا هيثم بيه.
4: انا مش هسمع كلام من الراجل ده تاني يا حضره الضابط، كانه هوا مش موجود. اوكي،
5: بس استاذ صالح بياكد انك خرجت مع اسماعيل عبد الدايم وفرح من كافيه نيرفانا وانت بتنكر، وده معناه اننا لازم ناخد اقوال الشهود في نيرفانا، وطبعا هنفرغ كاميرات المراقبه.
4: مفيش مانع يا فندم، يلا بينا.
7: انا شايف ان انت تراجع نفسك احسن هيثم بيه، عشان شكلك هيبقى وحش قوي قدامنا.
4: شكلي انا اللي هيبقى وحش؟ انت طيب قوي يا سمكين.
9: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصل 9 عاد الجائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصل 9

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام، فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: منظمة الإغاثة الدولية.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا أحبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: bedava. Bile maskama bedava.
1: FM راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM لون جديد.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلاً أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي الزواج.
5: لا لا لا،
6: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
5: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
7: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة

0: تهدم بالزواج المبكر.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

قلبك وحداني، حالوا لي قالوا

أحب وعلاها وايا وأشوف في حب سعد وشايا خلونا أحب وعلاها وايا وأشوف في حب

حبيبي قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي انت يا

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل قلت ده حبيبي قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.